استعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحضر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده. فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين.

رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته: أوصنا. قال: أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل: إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله إياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم: سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم، إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ ماله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاعني.

الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني، رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والجدور لها رجال، وكل إنسان يعرف قدر نفسه. لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة والنوازل بالأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول

الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر، والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، هو أبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام.

يعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. 60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة وهم قدموا السنة.

نح على أقوال الرجال على الآراء، وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن؟ قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا وكما قال رضي الله عنه. فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة، وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة، فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ.

وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق. وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام خفافيش الظلام يدعون ويحرضون في الشباب حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع فهم في خفاء وفي ذل ومندسون لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا

مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى. علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة من قجازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد بن باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق. فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوا كل مال له. معاوية أبو الجهم ومعاوية، طيب، فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين، بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يضل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم.

وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات، حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب وجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة لو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة، أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة.

مثل سوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فرجت واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

أَعَدَّ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا

استوى لله مع عليه اي مع مدخلاته عليها من الكلمات، واخذ ايضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله واياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل ان اقسام الاعراب اربعه: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من القاب الاعراب الا وهو النصب، فقال رحمنا الله واياه: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي الخمس العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه أو علامة العمل على. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب خمس علامات. والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا.

0: جدا عليه. فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها ببيان هذه المواضع فقال في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. الاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التفسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد. وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله. رأيت الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال وجمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالى حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشرح. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة

نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال، أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير، وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد قد لا تلفظ بها فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع.

وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره، لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب لأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو، أو نحو والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل. وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف، حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات، في علامات الرفع، بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا

حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف. أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ما، والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو ماء ذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق، العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كاستبل يقولون استبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات

إلى آخر الآيات، 10 صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه، ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في 3 مواضع، لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان. فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال: وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال 5 أو الأمثلة 5، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء 5، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العالم.

فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة، ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى، أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا، أن تعودوا، تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ، وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا المصنف. ذكر رحمة

قد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخل

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ودا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصى

0: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
1: الدرس 15.
2: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
3: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي، واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه قوله بمكان، الباء لها معان عدة

الباب أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار، ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه.

0: أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث:

0: وتصحيحه له قال مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، فقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير.

0: في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله:
0: نعم أكمل.
1: قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حديث أحمد وابن خزيمة، حديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا، وضعفه الإمام أحمد.

وابن معين وابن شاهين. وقال النسائي ليس بالقوي. وقال أبو داود صالح الحديث. قال الحافظ صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله، قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما. وقال الإمام مالك ليس بثقة. وقال ابن معين ليس بشيء، ضعيف، ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه

0: الثمر المستطاب، وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير صحتنا إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم، من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجه في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي، وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف، وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه

0: من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك. والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانه وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. وضح. ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من

0: به على الستة قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح فيه علي بن غراب وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا والصحيح فيه الإرسال كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم قال هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم
1: قال المصنف وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوفي بنذرك هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثر من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها

ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم فأوفي بنذري. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا. قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه قال أحمد أهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، أعني الحافظ الإمام الترمذي، قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده. وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق. الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا، فيه كلام كثير، فيه كلام كثير، لا يقول إنسان طيب.

0: جاء من حديث ابن عباس جاء من ماذي طريق ماذري من أقول بعمومه الحديث حوله ماذا كلام كثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن وإن كنت أمير إلى ماذا إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه نعم يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه يحتاج إلى مزيد كما قلت نعم
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين نعم
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما ثقة إمام حافظ من كبار العلماء مات سنة 75.
0: نعم ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه نقف عند هذا وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد تحويلها إلى مساجد الجواب أن ذلك ماذا جائز وقد فعل نعم أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك ورفع فيها الأذان فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها نعم وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك فارتفع الأمر منها عن المنع هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام فهذا لا يؤتاه كل أحد انتبه إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا هذا من الخطأ البين ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع انتبه رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه. هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرب من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتياس على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فإنت هذا لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم.

0: وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد ذكر.

أخاف من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

أمت لسوف أخرج حيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا

وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: لتمشى به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة

الخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم الطلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس،

غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فجهلوا خالقهم فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا ومنهم من يعبده على جهل كل هذا حدث للناس وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن جهلت هذه العقيدة منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت ولكن بتلك العقيدة المسماة عقيدة التناسخ أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار ونسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر قال تعالى عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون لهذا السبب وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل على فيه الخلائق جهلهم به وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة فحكم الإيمان به واجب فرض بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا وهو داخل في إقراره بالمجمل العام.

والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني

الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقيب، أي بياض يميل للحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد.

لأحد الناس كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد، يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم اليوم العظيم ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلكم اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما

عمن ينادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات. يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من نوع العرض يوم القيامة، فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم، فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إنما نوقش الحساب عذب.

ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيميه رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم، وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق، يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء.

يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة، قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم.

الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله أثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلكم اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلى القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر

المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة.

فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتون

مِتْنَا سَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا فَرَبِّكَ

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

فرجات فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر

من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له:

عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك؟ يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال: أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول

ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش، ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه، وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا.

وحسدا. فقلنا له يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال: أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة، فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن، فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول: إن روح القدس نفث في روعي ألن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك

يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال: فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين: مرة في أجياد في مكة، وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا؟ في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحكك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذا لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا: لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول: وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث. بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات

جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل: لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية: فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر: إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول: شهر رمضان الذي
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه أربعون فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن، قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل: قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول: لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء: فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد، كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية، وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره، فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا، فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب

فهذه أقوال لبعض أهل العلم، ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب ماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتسبق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله

ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة أعده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم، وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل، وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل، آمن به وقال له: أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا، سأنصرك وسأفعل. لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال: لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي، وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع وكثير ممن كتب في حياة الصحابة. حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا، وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري:

فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة، أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح، هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي

القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر. يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو يعني جبريل فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر وأمره بالاحتمال وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله.

إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه، فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام، فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو، لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو، ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام، يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس، واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم
أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا دخل الصادق الأمين. فقالوا له ما جربنا عليك إلا صدقا، فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس. وقال له وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية والرجز فهجر، فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة 3 سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفٍ أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا جاء. هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض

0: أصول جراء، وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل، دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com/ذكر رحمة

ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا

مت لسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فاسألوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فلا

بنا وقال له سين ما له وولدا اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا كلا

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال 43,400 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة، ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث الإرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم.

وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. فهنا قال وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون أي دمعت منها العيون وهو البكاء. فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله، قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة وهو حضور مجالس العلم، الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك. فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب، يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحي أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى أين كنتم؟ قالوا كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس، قال وله قد غفرت فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله

هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك. ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة: التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة، أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية. فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر،

رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها ولا يرحم إلا أهلها ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين. رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى. جعلنا الله وإياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا. هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم، تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم، وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك.

في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونه ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والقدور لها رجال. فكل إنسان يعرف قدر نفسه، لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل بالأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم.
الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجدت القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر، والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم

لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال أهل العلم تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون
بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة، وهم قدموا السنة على أقوال الرجال على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة، وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة، فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله، بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة، فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة تشبث.

كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق. وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذه الفرق، جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله
وجل، ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة مثل جازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق، فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد، وهذا منهج السلف ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له، معاوية أبو الجهم ومعاوية طيب، فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا هو المنهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات، أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين، بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة، فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء، وأيضا حماية للمسلمين أن يضل المسلمون بسبب هذا الشخص بسبب هذا الرجل بسبب هذا الفكر، ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين.

أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات، حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر، هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب وجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة، المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة رأوا أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة، أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويأتمرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر

0: أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن، إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: ها يا عين صاد، ذكر رحمة

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

مثل سوف أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فاعلموا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا

درجات فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على

له أربع علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع الله أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب أربعة: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب ألا وهو النصب، فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي الخمس العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب خمس علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة، وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة

0: وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة تدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد. وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة. إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله. رأيت الإسلام، الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وجمع التكسير. جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام.

0: عند الشرح أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
1: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى من باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون لأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره. هذه هي

أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا، الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره، لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة، ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو، أو نحو والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف، حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات، في علامات الرفع، بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو،

وقد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا، فمن ذلك قوله تعالى: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق. فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف، أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا: وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية، وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري، ومنهم ابن فورك والأشعري كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال: وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء، الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم، أو ليس مؤنثا سالما كإسطبل، يقولون إسطبلات إلى آخر

وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، 10 صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به، مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به، وإنما هو صفة، صفة لأي شيء؟ للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب، باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في 3 مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره، وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم، ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك. ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن، لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال 5 التي رفعها لثبات النون.

الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة. ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة، هذه الأفعال الخمسة. يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا إذا أردت حفظها. هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا، أن تعودوا، تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا المصنف.

آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد

أعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض.

0: تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 15.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك، ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وجمعا لكلمة المؤمنين ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد، لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال
5: لا نافية ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي, نفي متضمن للنهي. واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق, تفيد الاستحقاق, والمعنى أنها ذبيحة, أنها ذبيحة يراد

بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى فيه، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله، فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين

0: فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء أو إغراء الناس بهم، وبالصلاة في مثل هذه البقعة. فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حتما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري، تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة، هذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام

0: إمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين: راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. وضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، وقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم، ثم قال: قلت ويؤيده قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ما

0: التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير، والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة، ووفق بين الآية والحديث. نعم، هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم، ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد

الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار. قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب: كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا: كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر. انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم، قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل

0: كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب، وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحسن إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم، قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدار قطني والحاكم. من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدار قطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحها الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجة والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع

0: وستين قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها. قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا، والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا، انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة، انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد أو هو موضع الشاهد من الحديث، هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك، وضح؟ ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به

0: وقال مما قال: فالزمان مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن سباق أو ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوفي بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا، قال فأوفي بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
0: ولو نذره.
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوفي بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء.

فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، عن الحافظ الإمام الترمذي قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق؟ الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم.

0: قوله
1: يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذا طريق ماذا لمن، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
0: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
1: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
0: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75.
1: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام

0: الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد، في أفريقيا، في أوروبا، في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة، بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع، فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يأم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم، طرب من السخف قديما، حشر شامي على عامي، أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك، حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضراء. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة، يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك واركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري، مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه صلي خلفه. فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذات، لا يدخل هذا في ذات. نعم يوجد، يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد، ذكر رحمة

الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحسب

بِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَسْمِعْ بِهِمْ

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان 43,400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا،

كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب، ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله

وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه. مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجهلوا خالقهم، فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسمات بعقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر. قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، والتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بل ركن أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما

ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته

التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام،

له. يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقيب، أي بياض يميل للحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلكم الحالة في ذلكم اليوم العظيم، كما جاء في الحديث، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام لذلكم اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في

عليكم اليوم. يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط. قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال القسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، يوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان

هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل وعلا عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق، إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، وقوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله: وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا: للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا: اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله: إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم. وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى ذكره: أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة. أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله: فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله: قال العلماء: وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء، فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال.

وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجدني سواك من الأراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟
قال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود أتعجبون من دقة ساقي، فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي سعيد الخدري قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله مضحضة مزلة، قال المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس

على الصراط والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل ومن وقع في زلة أو خطأ. والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا، فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لابد أن نحرص أيضا، ولابد أن نكثر من الحرص أن نكثر من العمل، لابد أن نحرص على العمل الصالح ولابد أن نكثر منه، ولابد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر. فلابد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلكم اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان

0: بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق
1: رقابنا. يا عين صاد ذكرها.

الأرض حيا أولا ينكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليعلم

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى
2: أن ينفع به الجميع. عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم. يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوتب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية ما حصل، أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك، فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار

أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال: الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال، فيستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام. وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان حتى الذين كانوا في المدينة، يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى

بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه، ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال ما قلت، أو قال لهم نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد. تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا؟ حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد، رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام، وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحمل

لكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه، وهو أحد الصحابة، فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب، لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل، الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام، وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وما أوحاه الله عز وجل فوق السماوات ليلة المعراج حينما فرض عليه الصلاة. وبعضهم يقول هذه مرتبة، ومرتبة سابعة يزيدها حينما كلمه الله عز وجل بلا واسطة الملك، كلمه الله تبارك وتعالى بلا واسطة كما كلم الله موسى بن عمران عليه السلام، وهذه المرتبة يعني معروفة لموسى عليه السلام قطعا، وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه. حصلت أيضا للنبي عليه الصلاة والسلام وكلمه ربه بلا واسطة. منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه الماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك، وهو يضحك، فقال له الصحابة الذين حوله لماذا تضحك يا رسول الله، أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فقرأ سورة الكوثر ثم قال هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذن ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذن نرجع إلى حديث عائشة الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث

بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر، يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الرواية لا تصح، لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام على شرع؟ يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه، أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى، مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا؟ هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان؟ هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول.
كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم وهي طائفة أخرى وهم قليل قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته: وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر أنزل فيه القرآن قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح والذي يظهر، أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية. بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا؟ هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة. كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا؟ ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صدره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم
سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة. فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام، دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف. فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري

يسبق الحديث، استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله، والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله، فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة هذا الناموس الذي نزل أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا أو ماذا عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل كما قال الله عز وجل في القرآن يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من الخصائص الرسل آمن به، وقال له أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا سأنصرك وسأفعل، لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام

هذا وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء. توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل، جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال دثروني دثروني، فنزلت عليه يا أيها المدثر. نعم هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه، اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة إني قد ذهبت وسمعت نداء فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له معاذ الله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث ثم أتاني أي جبريل فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح، ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف.

يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سئل، سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن قال له يا جابر أي القرآن أنزل قبل؟ فقال يا أيها المدثر، يقول جابر فقال أي جابر يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة فقلت له أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي الأولى؟ فقال جابر أحدثكم ما حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، يعني نزل في بطن الوادي عليه الصلاة والسلام، قال فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي ثم نظرت إلى السماء فإذا هو، يعني جبريل، فأخذتني رجفة فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه، قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه، لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية، جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح الذي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر وأمره بالاحتمال وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول.

قيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه، وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل، وكانت ماذا؟ تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب، وجاء بالطعام وبالشراب، فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك، وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك، بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي، وكأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام، فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل

0: إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش. أبو لهب حضر مع الذين حضروا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث، ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله المتتابعة، قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس. وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أودوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا زراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول زراء وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب، جعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا. فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو الهروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

فخلق من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا.

فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا.

اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

0: أتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة

0: 26 من شهر شوال عام 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
1: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع بهذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.

قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم. فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ففهموا بقرائن كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا: أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك. فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل ثلاثة نفر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحيا أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية

عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى، وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليك. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعت؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة: التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم.

ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له اتق الله يا عمر، رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، جعلنا الله وإياك من المتقين، رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله إياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء

عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ مالك. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونه ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والجدور لها رجال، وكل إنسان يعرف قدر نفسه. لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة.

التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان مما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان. لا يجوز الخروج على ولاة الأمر إلا إذا رأى الإنسان كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذه شروط ذكر أهل العلم: أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء: ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله. كفرا بواح، وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجد القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا: يا رسول الله، قال: اصبر. أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا: ألا ننابذهم؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال: فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصر

المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة، ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام، كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف، ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى

وإلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح، فسموا أهل السنة. وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد. وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نلزمها، أن نلزم السنة وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. خلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين ما جاء عنهم وثبت عنهم فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل.

فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأضراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطاع

والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة مثل جازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا، ألفوا في جماعة الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق، وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق. فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره، وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع، والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام، وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوا كل مال له معاوية أبو الجهم ومعاوية، فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، قيل أنه كثير الأصفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات، أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين، بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء، وأيضا حماية للمسلمين.
يظل المسلمون بسبب هذا الشخص، بسبب هذا الرجل، بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم، أهل الفضل، لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم. الله عز وجل رفعهم، فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم، وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء، وأن نرجع إليهم. فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها، إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل العلم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه، من هذا الحديث. أول، مشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب وجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة. المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم، إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا، ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيه. مثل في سفر، أو مثل موعظة بعد موعظة، تطلب منه الوصية كما فعل الصحابة، أو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة، أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة. يوصي طلاب العلم وأهل النصح يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا، أو من يدرسون عندك، على السمع والطاعة ولزوم الجماعة. فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية، كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن

0: أنا الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويعتبرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر أيضا من الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر منها، حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد ذكر

عنك بغيا قال كذلك قال ربك وعلي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قال

أمت نزلت أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبل

يَعْدُ لَهُمْ عَدًّا يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على متن الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى

وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله مع معه أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب، فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 العلامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه، وعلامة أو علامة العمل. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب 5 علامات، والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة، والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين: القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، للقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد، ثم فصله، ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد

آخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي الأم، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب بعدهم مزيدا عليه، فليس هناك، ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة تدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها، ببيان هذه المواضع، فقال: في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته، فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل. إلى شاهد في جمع التكسير. طيب، في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء، أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام. الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال: وجمع التكسير

0: جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالغ حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشخص. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة فإن علامة نصبه هي الفتحة، هي الفتحة. فإذا قلت ارتقيت الجبال أو صعدت الجبال أو كما في المثال الذي سبق معنا سهوا في قوله جل وعلا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فإن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. فأصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات: إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، وعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون بأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع. وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد لا تلفظ بها،

فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله، مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة، وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع لكن آخره، لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره. فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى مثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاه هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب لأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر، وكذلك في يرضى. والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي علامة، ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو أو نحو، والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين، نحو رأيت أباك، رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف، حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة

الفتحة، ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو أخبارا عن إخوة يوسف. أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلا أدعو أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين، أو أرسل في المدائن حاشرين، الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به، أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة، ذا غصة وعذابا أليما، ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه؟ كما قدمت لك هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق، العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا، فيقولون بأن لأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين، بألف وتاء مزيدتين، وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب، والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب
جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل يقولون اسطبلات إلى آخره وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات 10 صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات والمحصنات هنا جمع مذكر سالم وهو هنا مفعول به مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح وكذا قوله المؤمنات لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به وإنما هو صفة صفة لأي شيء للمحصنات والصفة تابعة للموصوف وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم هذا الباب باب جمع المؤنث السالم وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها الملحق بها ويطيلون الكلام عليه وليس هذا محله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها فقال المصنف وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية الألف والكسرة والآن ذكر الياء الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع ولم يأتي بالحصر لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها والمراد بالتثنية هنا المثنى والمراد بالجمع جمع المذكر السالم جمع المذكر السالم لا غيره وأطلقه هنا لأنه معلوم لأنه معلوم ظاهر التثنية كما قلت قليل هي المثنى ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان فالبحرين هنا مثنى والعامل فيه مرج الفعل ويكون مفعولا به والمفعول به يكون منصوبا وعلامة النصب ما هي إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والبحرين مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن لماذا لأنه اسمها وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة

من علامات النصب، وهي النون. فقال: وأما النون، وأما حذف النون، معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب. فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة: ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة مخاطبة. هذه الأفعال الخمسة: يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة، ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه، وفي أشعار العرب ونذرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى: يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. أن تعودوا، أن تعودوا، تعودوا قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ، وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا المصنف.

وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربه

وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة

فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

0: قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: الدرس 15.
3: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد، باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث.
4: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي،

متضمن للنهي. واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، أنها ذبيحة يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، تقربا إليه. قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى في، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب، هنا في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. لا تقم فيه أبدا، الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء.

0: وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة، لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها، وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه، مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث

0: طوعي أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، يعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته للحديث وتصحيحه له، قال: مجهول، إلا أن فيه أبا برد، أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال: وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا. وهذا الحديث في الصحيحين، راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. وضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت: ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية. وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل: هو مسجد قباء، فقال الآخر: هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير: وهذا صحيح، ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم، فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال: إنا على سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح، ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، ونص على بعضهم. ثم قال: قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقيل

0: أي قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم، غيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب، وكذلك واختيار الإمام ابن جرير في التفسير. والذي قاله الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله وارتآه من الجمع وأن لا منافاة، ووفق بين الآية والحديث، نعم هذا الرأي أيضا هو الذي يراه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي يراه الإمام أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح، هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح، والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا يا رسول الله ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله
0: نعم أكمل.
1: قوله والله يحب المطهرين، قال أبو العالية إن الطهور بالماء لحسن ولكنهم المتطهرون من الذنوب، وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا حديث أحمد وابن خزيمة، حديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا، صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس

تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني، والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين، وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش في نفسه، لكن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله: قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما. وقال الإمام مالك: ليس بثقة. وقال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. ومرة ضعيف يكتب حديثه. ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي: له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار، على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول: أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين. فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوى، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من؟ أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر

0: تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، فحسن إسناده وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنس، هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم. قال ورواية جابر وأنس، قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم، من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن وابن الجارود في المنتقى والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي، وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة ابن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعفه وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله،

0: إلا فيما لا يملك ابن آدم، رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح: قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة 64. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي: موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات: هضبة من وراء ينبع. قوله: فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية. فالعيد يجمع أمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث، هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، لمنع

0: ذلك أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع لمنع من ذلك. وضح. ثم نقل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس وقد عنعنه، وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال، كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن سباق أو ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا. نعم، قال: هذا هو الصحيح مرسل، قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله: أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثن من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام:
0: ولو نذره،
1: ولو نذره. قاله شيخ الإسلام: وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب، ولم يذكر فيه كفارة. وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم، والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله، شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى، قد مضى، تكلم عن النذر وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوفي بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله

في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية. أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين. ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعيادهم، فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا؟ قال على قولين، روايتان عن أحمد أنه تجب، أي تجب فيه كفارة يمين، تجب فيه كفارة يمين، لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، أخرجه قال أحمد وأهل السنن، وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي، نعم، والنسائي وغيرهم، إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، لم يسمعه من أبي سلمة. ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل، عن الحافظ الإمام الترمذي قال سمعت محمدا، يعني من؟ الإمام البخاري رحمه الله، يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق، يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما قال؟ قال محمد والحديث هو هذا، هو هذا، يعني بذكر من؟ بذكر سليمان ابن أرقم ومن؟ ويحيى ابن أبي كثير في إسناده. انتهى كلامه رحمه الله. والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده، وسليمان ابن أرقم متروك، سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك. وهذا الحديث حوله كلام كثير، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول، إلا أنه إيه؟ معلول. ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين، أو كما قال، قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن، فأنى هذا الاتفاق،

0: الكلام في هذا الحديث طويل وكثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة، وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن. نعم. قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد، أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد، ليس فيها أمر ماذا؟ فيه كلام كثير، فيه كلام كثير. لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس، جاء من ماذي طريق ماذي من، أقول بعمومه الحديث حوله ماذا؟ كلام كثير، ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن، وإن كنت أميل إلى ماذا؟ إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله، لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه. نعم، يعني لا يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح،
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح، يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما، أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة خمس وسبعين ومائتين.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز، وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع، أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه، بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل

بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرب من السخف قديما، حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب، أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر، لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع، فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى، ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع لا تقل

لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها، لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فأنت هذا لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان، ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟

بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

فسوف يحيى أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

فخرجت فاتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان 43400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام.

وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، ويأتي الآخر في اللغة بعدة معان، منها الباقي والتالي للأول والغائب ونقيض وخلاف المتقدم ومقابل الأول ولا يتعدد. وأما تعريف اليوم الآخر شرعا فهو يوم القيامة الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير.

الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فجهلوا خالقهم، فمنهم من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلك العقيدة المسماة عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الأحياء والإماتة إلى الدهر، قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلك اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، والتأكيد على أهمية ذلك اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه بهذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض، بل ركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية:

رحمه الله على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين، وقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال: هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر

هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا، وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل، وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات، قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث، وما بعد ذلك إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع

قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت، والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء أفراء كقرصة نقي، أي بياض يميل إلى الحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد، وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لا أدركهم. أن هذه أن ذلكم المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم كما جاء في الحديث: يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل وعلا غياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول: أصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلكم اليوم العظيم، جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم صرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن،

وريحه أطيب من المسك، وخزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا، وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلك اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلك اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم

يوم القيامة. والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر، فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه، وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق أن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلك اليوم قوله جل وعلا واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، كقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم، وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة في ذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان

ليكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد، خيرها وشرها في موقف فصل القضاء. وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله: قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال. قال مجاهد: معناه والقضاء يومئذ العدل. قال: وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال: والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة.

فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيقول احضر وزنك، فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال إنك لا تظلم. قال فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود أتعجبون من دقة الساقي، فوالذي نفس بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري قال يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا يا رسول الله وما الجسر؟ قال مضحضة مذلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مذلة. يقول ابن الأثير رحمه الله مضحضة مذلة، قال المذلة أو المذلة مفعلة من زل يزل إذا زلق، قال وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه
تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه في الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله آثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومن وقع في زلة أو خطأ والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله ويحرص على الإتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله: فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلكم اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلكم اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن

0: ذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح. كلما زاد إيمانه أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا هذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات وأن يتقبل منا، وأسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يتقبل صيامنا وقيامنا في هذا الشهر الكريم وفي جميع الأزمنة، وأن يعتق رقابنا.
1: ذكر الله.

وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر

منها فرجاً واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: القوم اللجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
2: عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، تكلمنا في الدرس الماضي عن عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا اليوم إن شاء الله تعالى سنتكلم عن بعثته عليه الصلاة والسلام وما جرى له حينما نزل عليه جبريل في غار حراء. وقبل أن نتكلم عن هذا، هناك أمور حصلت قبل المبعث وقبل نزول جبريل عليه السلام. من ذلكم أن الكهان من العرب كانت تأتيهم الشياطين، شياطين الجن، فتذكر لهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الشياطين كانت تسترق السمع. فلما تقارب زمان النبي عليه الصلاة والسلام، لما قرب زمانه صلى الله عليه وسلم، حيل في السماء بين الشياطين وبين المقاعد التي كانت تقعد فيها وتسترق الأخبار والأنباء، وكانت أيضا ترمى بالشظايا وبالشهب. لهذا قال الله عز وجل على لسان الجن: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات. على كل حال، جاء من هواتف الجن كذلك الشيء الكثير، وهي ما ألقته الجن على ألسنة الكهان. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله

عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن عمر كان جالسا فمر به رجل جميل، فقال عمر: لقد أخطأ ظني، أو إن هذا على دينه في الجاهلية، أو لقد كان كاهنهم. عمر يقول أن هذا الرجل الذي مر به هو من الكهان الذين عرفهم وكانوا في الجاهلية على الكهانة. فقال عمر: علي الرجل. فدعي له الرجل فقال له عمر ذلك الكلام، يعني أنت كنت كاهنا وكنت تتكهن في الجاهلية. فقال هذا الرجل: ما رأيتك اليوم استقبل به رجل مسلم، يعني كيف تستقبلوني هذا الاستقبال وأنا رجل مسلم وتذكرونني بالجاهلية وبما كنت أصنعه؟ فقال له عمر: فإني أعزم عليك إلا ما أخبرتني. فقال هذا الرجل: كنت كاهنهم في الجاهلية. فقال له عمر: فما أعجب ما جاءت به جنيتك، يعني ما هو الشيء العجيب الذي رأيته من هذه الجنية ومن هؤلاء الجن الذي كانوا يأتوك؟ فقال هذا الرجل: فبينما أنا يوما في السوق جاءتني، أي الجنية، أعرف فيها الفزع، فقالت: ألم ترى الجن وإبلاسها ويأسها من بعد إنكاسها ولحوقها بالقلاص وأحلاسها؟ فقال له عمر: صدق. بعدما ذكر له هذا قال عمر: صدق، أي صدق الرجل. قال: بينما أنا عند آلهتهم إذ جاء رجل بعجل فذبحه فصارخ به صارخ لم أسمع صارخا قط أشد صوتا منه، يقول: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا أنت. فوثب القوم. قلت: لا أبرح حتى أعلم ما وراء هذا. ثم نادى: يا جليح، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله. قال: فقمت فما نشبنا أن قيل هذا نبي. فما نشبنا يعني ما مرت أيام إلا وقد ظهر النبي وهو محمد عليه الصلاة والسلام. إذن عمر يؤكد ما كان في الجاهلية، ما حصل أن الجن كانت تتكلم تارة على لسان الأوثان وتارة على لسان الحيوانات، كما حصل في هذا العجل الذي ذبح، فكان يقول يا جليح، والجليح بمعنى الوقح الذي يظهر العداوة، أمر نجيح، رجل فصيح يقول لا إله إلا الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، يخبرون بأنه سيظهر وأنه نبي ويدعو الناس لهذه الكلمة. وكذلك من الأحاديث التي جاءت وتبين هذا وتؤكد هواتف الجن ما جاء من حديث جابر بن عبد الله عند أبي نعيم وعند البيهقي، وحسنه كثير من المحققين، أن أول خبر كان بالمدينة بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، أن هناك جابر وهو معروف أنه من المدينة، يقول أن امرأة من أهل المدينة كان لها تابع من الجن، فجاء في صورة طائر أبيض فوقع على حائط لهم، فقالت له هذه المرأة: ألا تنزل إلينا فتحدثنا ونحدثك وتخبرنا ونخبرك؟ فقال لها هذا الطائر الذي هو في حقيقته جني، قال لها: إنه قد بعث نبي بمكة يحرم أو حرم الزنا ومنع منا القرار، فيخبرها بأنه قد ماذا ظهر أو سيظهر هذا النبي الذي يحرم الزنا. إذن هذه هواتف الجن، وكانت تتكلم بهذا وتلقي على الكهان الذين كانوا من العرب وغير العرب، تلقي عليهم هذا الشيء وهذه الهواتف وتخبرهم بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام. فمنعت هذه الجن من الاستماع، وإن كان أكثر أهل العلم من السلف على أن هذا أيضا كان قبل المبعث، بمعنى أن الله عز وجل كان يمنع الشياطين من استراق السمع قبل المبعث، لكنه زاد واشتد بعد المبعث إنذارا بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام، كما ذكرنا في الآية: وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت، يعني اشتد الأمر وزادت الحراسة، ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا.

جاء في صحيح مسلم أيضا من حديث ابن عباس أنه قال أخبرني رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام من الأنصار أنهم بينما هم جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام إذ رمي بنجم فاستنار، فقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، كنا نقول: ولد الليلة رجل عظيم ومات رجل عظيم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه إذا قضى أمرا سبح حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا، ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش: ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم ماذا قال.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا يا رب العالمين. حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم نبدأ هذه المجالس مع كتاب الله عز وجل، ويكون هناك تعليقا مختصرا على صور أو على قصار سور القرآن. وقد ابتدأنا من سورة الضحى، واليوم إن شاء الله سنقف وقفات مختصرة مع سورة العاديات. نعم.

فتح الله عليك. هذه السورة سورة العاديات، سورة مكية نزلت بمكة، وعدد الآيات فيها 11 آية. وأما مناسبتها لما قبلها، فالسورة السابقة وهي سورة الزلزلة ذكر الله عز وجل فيها آية في قوله وأخرجت الأرض أثقالها، وأخرجت الأرض أثقالها. وفي هذه السورة ذكر الله عز وجل إذا بعثر ما في القبور، إذا بعثر ما في القبور. فلما ختمت السورة السابقة ببيان الجزاء على الخير والشر، يعني بيّن لهم وجزاء من عمل الخير سيأخذه وسيجزى عليه، ومن عمل الشر سيجزى به، ذكر لهم أو وبخ هنا الله عز وجل الإنسان على جحوده لنعم ربه. إن الإنسان لربه إيش؟ لكنود. فالإنسان قد يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، قد يؤثر الحياة الدنيا على الآخرة، متى؟ إذا فتح الله عز وجل له الدنيا. فالبعض يفتح الله عز وجل له الدنيا من الأموال وكذا وكذا، فيشكر الله عز وجل ويعيش ويتصدق وينفق على نفسه، وهذا خير ما في بأس. لكن البعض قد يتمنى المزيد والمزيد في الدنيا وينسى ماذا؟ وينسى الآخرة. وأما أغراض هذه السورة ومقاصد هذه السورة، فسورة العاديات تصف الحرب بين كفار قريش أو كفار مكة والمسلمين، وتبدأ بالخيل، بمشهد الخيل والعاديات ضبحا كما سيأتي في التفسير، بمشهد الخيل وهي في أرض المعركة. ثم بعد ذلك يليه مشهد ما في النفس من الكنود والجحود الشديد، ثم بعد ذلك مشهد بعثرة القبور، إذا بعثر ما في القبور، ثم بعد ذلك تبين للناس تحصيل ما في الصدور، وبيان مرجع الخلائق إلى الله عز وجل. فهذه هي مقاصد الصورة كما سيأتي في تفسيرها إن شاء الله. وأما أسماؤها فهي سورة العاديات، فهي سورة العاديات، وسميت في بعض كتب التفسير سورة والعاديات بواو القسم، بواو القسم. والذي عنون لها في تفسيره بسورة والعاديات الطبري رحمه الله، والقرطبي والبيضاوي، وبذلك روي عن ابن عباس رضي الله عنه نزلت والعاديات بمكة. وهذه هي السورة أو أسماء هذه السورة. أقسم الله عز وجل، أقسم الله تبارك وتعالى بالخير والعاديات ضبحا، أقسم الله عز وجل. ومر معنا القسم وتكلمنا عنه في سورة الضحى وفي سورة والتين، كل هذا تكلمنا عن القسم، والله عز وجل يقسم بما شاء، وأما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله عز وجل. إذن أقسم الله عز وجل بالخير لما فيها من آيات ظاهرة ونعمة، وكذلك ما هي معلوم للخلق في هذه الخيل، ويعرف أهل الخيول ما فيها. إذن لماذا أقسم الله بالخيل؟ الله يقسم بما شاء، ولكن أقسم الله عز وجل بها الحالة التي لا يشارك فيها غيرها من أنواع الحيوانات. الخيل هو الحيوان الوحيد الذي هو الذي يصول ويجول في المعارك، هو الذي يستخدمونه العرب في المعارك، فهذا لا يشاركه حيوان، ولهذا قال والعاديات.

ضبحا. العاديات عدوا، العاديات عدوا، تعدو عدوا يسيرا، لا عدوا بليغا قويا. فتجد إذا بدأت المعركة وقال المسلمون الله أكبر واتجهوا إلى المشركين، تجد أن الخيول تجري بأسرع ما عندها. هذا هو العاديات العدو فقط، لا، والعاديات ضبحا. الضبح هو الصوت التي يخرج من نفسها، يعني تعدو ومع العدو والعدو العدو الشديد والسريع يخرج صوتا من نفسها أو من صدرها، يدل على اشتداد السرعة وهي تعدو. وللفائدة يقول ابن عباس رضي الله عنه: ليس شيء من الحيوانات تضبح، الضبح الذي ذكرنا قبل قليل يخرج من نفسها شيء مع العدو، مع العدو الجري، غير الفرس والكلب والثعلب. الفرس والكلب والثعلب، فهي إذا تعبت أو فزعت أو اشتدت في السير هي التي يخرج منها هذا النفس. إذن المقصود بالعاديات هي ماذا؟ الخيل. لأن هناك من المفسرين حتى من الصحابة ومنهم علي رضي الله عنه فسر العاديات بالإبل، فسر العاديات بالإبل، ويقول أنها الإبل التي تمشي وتسرع ما بين منى ومزدلفة في الحج. ولكن التفسير الصحيح عند أهل العلم هو: والعاديات ضبحة، أي الخيل، أي الخيل، لأن الكلام هنا على المعركة سيأتي الآن أيضا. قال: والعاديات ضبحة، عرفنا. قال: فالموريات قدحا. فالموريات أي بحوافرهن. حوافر الخيل قوية قوية، فلما تجري ويكون هذا الحافر، حافر الخيل، في الأرض يسبب قدحا، أي تقدح مثل النار. لماذا؟ لأن الحافر صلب، ولما تجري يأتي على الحجار ويأتي على الرمل، فمن قوتها يقدح مثل ماذا؟ مثل النار. وهذا ما اختاره الطبري رحمه الله. فالموريات بحوافرهن ما يطعن عليه من الحجارة قدحا، أي تقدح بالنار. من صفاتها أيضا قال: فالمغيرات صبحا، أيضا هي الخيل. فالمغيرات صبحا هي الخيل، تغير بفرسانها. الخيل يركب الفارس عليها ثم يغير بها على العدو. صبحا أي عند الصبح، أي عند الصبح، وهذا قول أكثر المفسرين. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا أن الإغارة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يختار الصباح، كان صلى الله عليه وسلم يختار الصباح للغارة على العدو. لماذا؟ قال: ينتظر حتى الصباح، النبي صلى الله عليه وسلم، ليسمع هل هناك أذان أو لا. الفجر الناس نايمين ما في إزعاج، فإن سمع أذان إذا لا يغير عليهم، هم أهل الإسلام. فإذا لم يسمع الأذان وإلا ماذا؟ وإلا أغار. وقال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله كلاما جميلا على تفسيره على هذه الصورة، فقال: وهذا أحسن ما يكون في الإغارة على العدو، أن يكون ماذا؟ أن يكون في الصباح. لماذا؟ لأن القوم في غفلة ونوم، الناس في نوم، حتى لو استيقظ صباحا يكون عليه كسل، لأنه ما توقع أن هناك معركة قادمة يتجهز لها، وعلى تعب. فأختار الله عز وجل لهذه الخيول ولهذا القسم أن تكون وقت الأفضل، وقت الإغارة هو الصباح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير على قوم الليل، بل ينتظر، فإذا أصبح إن سمع أذانا كف وترك، وإن لم يسمع أذانا وإلا أغار. قال: فأثرن به نقعا. فأثرن من؟ الخيل أيضا. به من هو؟ فأثرن به بمن؟ الضمير يعود لمن؟

0: هو الخيل، فأثرنا الخيل هي الآن الخيل، الخيل انتهينا منها فأثرنا المقصود بها الخيل. طيب به بمن؟ ها ارفع صوتك.
1: اللي يركب الخيل،
0: الذي يركب عليها، احسن، بالفارس. فأثرنا بالفارس نقعا، فأثرنا به نقعا، هو المكان الذي يعني، فأثرنا بهذه الفارس نقعا، المكان الذي ذحلت فيه أثارت به الغبار، في الغبار الذي يسور من شدة السعي مثلها. فوسطنا به، انظر الآن، فوسطنا به جمعا، فوسطنا بمن؟ بالفارس. وتوسطت به فين؟ المعركة. انظر إلى هذا الخيل، الله عز وجل أقسم به، الخيل تقدم في المعركة، ما تخاف، ما تخاف. ولهذا الله عز وجل قال فوسطنا به جمعا، أي فوسطنا بالراكب بالفارس براكب الخيل جمعا، أي جموع الأعداء الذي أغار عليهم، أي أن ليست لها غاية، ليست لها غاية، وإنما لا تنتهي غاية الخيل إلا في وسط الأعداء. وهذه من منافع الخيل، وهذه من منافع الخيل، مع أن الخيل كلها خير، الخيل كلها خير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل معقود من في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. فهذه تغير بالفارس على ماذا؟ في وسط المعارك. وأما المقسم عليه، الله أقسم وأقسم المقسم عليه، فقال إن الإنسان لربه لكنود، أي إنسان يدخل فيها جميع الناس، الكفار وغير الكفار والمسلمين. إن الإنسان كفور لكنود، يعني كفور، كفور بطبعه للنعمة، يعني جحود، الإنسان يكون ماذا؟ جحود. ويأتي بمعنى الكفر الجحود، فلان كفر النعمة، أي جحد، أي جحد النعمة، لا يقر بمقتضاها، لا يشكر الله عز وجل عليها. النعمة إن شكرتها زادك الله من فضله، فإن شكرتم الزيادة تحدث لك في شكرها. وإلا الآن يا أحب انظر، الطعام الناس تتغدى ولله الحمد، أو تتعشى أو تفطر، ثم بعض، لا أقول الجميع، بعض الأسر يجمعون ما بقي من الأكل ويرمونه أين؟ في النفايات أكرمكم الله، والزبالات أكرمكم الله. نعمة، الأرز والعيش واللحوم والدجاج، هل هذا شكر للنعمة؟ لا والله. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على عائشة وكانت كسرة خبزة قد سقطت، فقال أكرم النعمة يا عائشة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فإنها إن زالت عن قوم لا تعود إليهم أبدا. الله عز وجل إن أزال نعمة على قوم ما ترجع لهم. ولنا مثال نقرأ في السير وفي التاريخ، الأقوام الذين كانوا في خير فبدل الله عز وجل ما عندهم إلى فقر وإلى سوء، نسأل الله السلامة. إذن الإنسان يشكر، الإنسان يشكر الله عز وجل على نعمه. قال وإنه على ذلك لشهيد، وإنه على ذلك لشهيد. إن الإنسان على كونه كنودا لشهيد، أي بلسان حاله، بلسان حاله، أي ظاهر عليه في أقواله وفعله، ظاهر عليه هذا الإنسان، ظاهر عليه في على هذا. وأيضا للشهيد يأتي، يكون المعنى على الله عز وجل، أي أن الله عز وجل شهيد على هؤلاء، وكذلك على الإنسان أنه شهيد على نفسه. ولهذا في آية في القرآن، ويوم أو يوم تشهد عليهم ماذا؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هذه هي الشهادة، الإنسان شهيد على نفسه، لأنه يوم القيامة الإنسان بطبعه جحود، وبطبعه عنده جدال، فيوم القيامة لما يرى أنه سيهلك يقول يا رب إن ملائكتك ظلمت

أمي. سبحان الله. فيقول الله عز وجل: فمن ترضى أن يشهد عليك؟ قال: نفسي. فيقفل الله على الفم ويأمر العين فتتكلم والأذنان فتتكلم واليدان فتتكلم والقدم، فكلهم يشهدون بما فعلوا. فهذا هو الشهادة، الإنسان شهيد على نفسه. ثم قال: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه أي الإنسان لحب الخير، هنا المقصود به المال، لحب الخير أي المال، لشديد أي كثير الحب للمال. وهل هناك إنسان لا يحب المال؟ الكل يحب المال، والمال وليس هذا فيه شيء يعني مخالف، لا، لكن من حب إلى حب يختلف. فلا تكاد تجد إنسانا من لا يحب المال، لكن الحب مطلق الحب الجميع كلهم يحبونه، مطلق الحب للمال الكل يحب المال، لكن شدة الحب للمال، شدة الحب للمال يصل بك إلى أن تترك ماذا؟ أن تترك العمل في الطاعة من أجل الانشغال بأمور الدنيا التي تجلب لك ماذا؟ المال. من حبك الشديد للمال تريد الإكثار منه حتى من الحرام. هذا هو المعنى الذي لا ينبغي للمرء أن يتصف به. لكن الحب العام، نعم الكل يحب المال، وهناك من يحب المال، وإذا رزقه الله عز وجل مالا أنفق على نفسه وعلى أولاده ويتصدق ويبقي منه مالا ويزكي منه، فهذا في خير إن شاء الله. ثم هدد الله عز وجل الإنسان وتوعده إذا ظل بهذه الصفات، بهذه الصفات التي مرت معنا، ولهذا قال: حاثا على خوف يوم الوعيد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور. أفلا يعلم هذا الذي اغتر بالمال واغتر بالنعمة ولم يشكر هذه النعمة، ألا يعلم إذا بعثر ما في القبور؟ أي الله عز وجل أخرج الله عز وجل الأموات من قبورهم لأرض المحشر وللنشور، فإن الناس يخرجون من القبور إلى الله عز وجل كأنهم جراد إيش؟ منتشر، كأنهم جراد منتشر. انظروا الآن لما يأتي سرب الجراد تجده كله يمشي يغطي السماء، هذا الشوف الله عز وجل وصفهم كأنهم جراد منتشر، يعني من كثرتهم إلى أرض المحشر، يخرجون جميعا بصيحة واحدة، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إذا بعثر ما في القبور وماذا؟ وحصل ما في الصدور، أي ظهر وبان. ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وعنده أمور أين؟ في صدره، لا يطلع عليها أحد، قد تكون حتى معاصي، قد تكون حتى معاصي. الإنسان قد يخلو بنفسه في مكان لا يراه أحد، نعم يراه الله عز وجل، فتجده يذنب الذنوب في الخلوات. والآن اشتدت الذنوب في هذا الزمن حقيقة، وخاصة مع أجهزة الإلكترونية، أجهزة الجوال. الآن قد تستمع حتى لمقطع فيه قرآن كريم قارئ تحب صوته، ففجأة ينقطع هذا الصوت ويخرج لك إعلانات نساء أو موسيقى وغاني، انظر إلى أين وصل الذنوب. لكن الذي يراقب الله عز وجل سيبتعد عن هذه الأمور، إن خرج شيء غض بصره وكذا. فإذا وحصل ما في الصدور أي ظهر وبان ما فيها، ما كان مستترا في الدنيا سواء كان من الخير أو من الشر أبرز يوم القيامة وأظهر. الناس فيها ناس فيها خير ولا لا؟ كم من شخص يتصدق على الفقراء ما أحد يعرف، ما أحد يعرف. ولهذا من السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل، رجل تصدق بيمينه فأخفاه عن شماله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني ما أحد يعرف عنه. ولهذا روي عن الحسن والحسين رضي الله عنهم أنه لما ما

انقطعت الصدقة في ذلك اليوم. كان يتصدق بالطعام على الفقراء دون أن يعرف من الذي يتصدق، كان يضع الصدقة عند الأبواب ويطرق الباب وينصرف. فلما غسلوه وجدوا آثار الحمل على ظهره. ثم كيف عرفوا؟ انقطعت في يوم موته، لم يأتي الفقراء في ذلك اليوم. من يعرف؟ فهذا هو، إن كان خير سيظهر وإن كان شر. نسأل الله السلامة، ونسأل الله كما سترنا في الدنيا أن يسترنا في الآخرة. الإنسان معرض للمعصية يا أحبة، نحن لسنا من أهل العصمة، الإنسان معرض للمعصية، لكن إن ابتليت وعصيت فتب إلى الله وارجع واستغفر إلى الله عز وجل. ومناسبة الآيتين مع بعضها، أي أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، فيها مناسبة. لماذا؟ لأنه إذا خرج الجسم من باطن الأرض أخرجت الأمور من أين حصلت ما في الصدور. هذه المناسبة بينهما. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي أن الله عز وجل مطلع على أعمالهم الظاهرة والباطنة الخفية والجلية، ويجازيهم الله عز وجل في ذلك اليوم لأنه خبير بهم في كل وقت. هذا هو التفسير اليسير لهذه السورة، سورة العاديات، سورة عظيمة. ومن أراد التوسع في هذه السورة فليراجع كتب التفسير التي تصف القول في مثل هذا، وإنما نحن في مثل هذه المجالس نشير إشارات ونختصر التعليق على مثل هذه للفائدة والاستفادة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد قليل نبدأ في الرياض. جيب لي كتاب العلم في شنطة الطيارة، اضغطه مرتين بعدين.

0: تفضل. وصلنا إلى أثر كم؟
1: 36.
0: تفضل. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التعليق على كتاب العلم لأبي خيثمة رحمه الله. نعم.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. اللهم اغفر الشيخ والسامعين والقارئ ووالديهم ومشايخهم أجمعين. قال الإمام أبو خيثمة زهير بن حرب النسائي رحمه الله تعالى في كتاب العلم، قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الأعمش قال ذكر إبراهيم فريضة أو حديثا فقال احفظ هذا،
0: يعني فريضة أو حديثا، وفي بعض النسخ في قصة أو حديث، في قصة أو حديث. نعم،
1: أحسن الله إليكم. فقال احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر.
0: نعم، وفي هذا الأثر بعض الفوائد، بعض الفوائد، ولعلي يعلق مختصر على هذه الآثار. احفظ هذا لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. أولا، أهمية الحفظ لطالب العلم، أهمية الحفظ لطالب العلم. وكما تعلمون أن الضبط ينقسم إلى قسمين، ضبط صدر وضبط كتاب، وكلاهما مهم. فضبط الكتاب سبب من أسباب ضبط ماذا؟ الصدر. الإنسان يكتب ثم بعد ذلك يراجع ويحفظ، فالحفظ مهم. طالب العلم يبدأ بحفظ كتاب الله عز وجل، كذلك شيئا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحفظ المتون. فمن حفظ المتون فقد حاز ماذا؟ فنون كما قيل. إذن هذا فائدة. اثنين، الجد والمثابرة. قال له احفظ هذا، والحفظ لا يكون إلا بماذا؟ إلا بجد ومثابرة. لا يحضر الطالب الدرس ثم يضع الكتاب أو الدفتر في السيارة واليوم الثاني ينزله معه، وهكذا. مثل طلبة مدارس الآن، طلبة المدارس يضعون الكتب في الطاولات، ما يرجع بها البيت، يضع الكتب في الطاولة ويأخذها يوم الخميس، ويجي يأتي يوم السبت، والبعض يضحك لأنه كان يسويها شكله. طيب، من الفوائد كذلك على هذا الحديث احفظ هذا لعلك تسأل، النية، النية في طلب العلم. انوي أن ترفع الجهل عن نفسك، تتعبد الله عز وجل بالعلم، وكذلك أن تعلم غيرك. النية طيبة فإنها تدور معك وتكسب بها الأجر. كذلك من الفوائد على هذا الحديث حضور المجالس، حضور المجالس. قد يقول قائل كيف أخذنا الفائدة من هذا؟ لأنه قال له احفظ هذا، لأنه إذن هو أمامه في المجلس، والحفظ لا يكون إلا إذا حضر. أما شخص في بيته لن يبحث عن العلم. لعلك تسأل عنه يوما من الدهر. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده.
0: وكلا الأول، الأثر الأول صحيح، وهذا أيضا صحيح. كانوا السلف يعني كانوا يكرهون أن يظهر الرجل أحسن ما عنده، يعني أحسن ما عنده في الكلام، في الكلام في المجالس. وهذا فيه فوائد، وفوائد سريعة. الخوف من الرياء، الخوف من الرياء، والحرص على الإخلاص. وهذا الذي ينبغي لطالب العلم أن يعمله. كذلك الخوف من الوقوع في العجب، لأن الإنسان إذا أخرج أحسن ما عنده في المجالس وتكلم وكذا فقد يعجب بعمله، قد يعجب بعمله لما الناس تنظر إليه. كذلك كراهية السلف، أو أقول كراهية استعراض العبارة وتزيين الكلام أمام الناس. البعض يتكلم أمام الناس يتكلم بفصاحة ويأتي بالعجائب ويأتي حتى بالش التي ليس عند أهل العلم، يعني شواذ، يأتي بالشواذ من العلم فقط لأنه يقول هؤلاء ما سمعوا بها فيأتي بها، فلا، هذا ليس من طلب العلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثم قال حدثنا غنام بن علي العامري قال سمعت الأعمش يقول ما سمعت إبراهيم يقول في شيء برأيه خب.
0: وهذا أيضا صحيح وفيه فوائد. ذم

0: رأي، ذم الرأي. يا طالب العلم إياك والقول برأيك، العلم إنما هو قال الله وقال ماذا؟ الحرام لا بد له من دليل من القرآن والسنة، والواجب لا بد له من دليل من الكتاب والسنة، فلا تحرم على الناس برأيك ولا تقول أعتقد أنه حلال أعتقد أنه حرام. لا، عندك علم تكلم، ما عندك علم لا تتكلم ولا تتجرأ ولا تقف ما ليس لك به علم. فهذه مصيبة سيسألك الله عز وجل عنها يوم القيامة. كذلك التعلم والإفتاء يكون من الكتاب والسنة. التعليم التعلم والتعليم والإفتاء والجواب على الناس يكون من الكتاب والسنة. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، قال هذا من العلم.
0: نعم، هذا من العلم، أي من العلم الذي يتعلمه الإنسان. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، يدخل في البخل أيضا حتى العلم. ولهذا مر معنا في التفسير في سورة الضحى، وأما السائل فلا تنهر، فالسائل يدخل فيه السائل للعلم الشرعي كما يدخل فيه السائل للمال، كما يدخل فيه السائل للمال. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير أن ليث قال كان أبو العالية إذا جلس إليه أربعة خام.
0: أبو العالية هذا تابع جليل، أبو العالية هذا تابعي جليل، رفيع بن مهران رحمه الله، كان إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام. وفيه فوائد، فيه التواضع، فيه التواضع، كذلك فيه الخوف، الخوف من الشهرة، لا يريدون الشهرة، كانوا لا يريدون أن يشتهروا. كذلك فيه تحري الإخلاص في التعليم، كذلك فيه إبعاد العجب عن النفس. الإنسان قد يعجب بنفسه عندما يكون المجلس فيه عدد كبير، ففيه تربية، فيه تربية. والأثر صحيح، ولكن ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه. لا يوما من الأيام تعلم الناس فجلسوا عندك سبعة تقوم، لا، هذا في زمن كثر فيه أهل العلم، يتكلمون عن زمن كثر فيه أهل الحديث وأهل العلم، فكان المجلس عند المحدثين في زمانهم يصل إلى 5000 شخص يحضر عند الإمام أحمد مثلا، 500 يكتبون الحديث والباقي يتعلمون الأدب. فكان أهل الحديث يحضرون عندهم بالآلاف فلا يقومون، فأقول ليس على إطلاقه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني عبد الله بن العلاء قال سمعت مكحولا قال كنت لعمر بن سعيد العاصي أو لسعيد بن العاص فوهبني لرجل من هذيل بمصر فأنعم علي بها، فما خرجت من مصر حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم خدمت المدينة فما خرجت منها حتى ظننت أنه ليس بها علم إلا وقد سمعته، ثم لقيت الشعبي فلم أرى مثله رحمه الله.
0: نعم، وهذا الأثر صحيح، وهذا الأثر صحيح، وفيه فوائد، فيه الجد والمثابرة في طلب العلم. قال بقي في مصر يطلب العلم حتى ظن أنه ليس هناك علم يدرس إلا قد أخذه، لم يبقى علم لم يسمعه،

0: في حضور مجالس العلم، ما تكلم إلا لأنه حضر وسمع وتعلم العلم. فيه مراجعة العلم، مراجعة العلم، لأنه يقول ما بها علم إلا وقد سمعته، يقول، وهذا يدل على أنه يراجع ويقرأ ويكتب. كذلك فيه معرفة قدر أهل العلم، عندما قال لقيت الشعب فلم أرى مثله. كذلك فيه دليل على التأسي بالعلماء واحترامهم ومعرفة قدرهم، فإنه ما قال هذا عن الشعب إلا لأنه لازمه ورأى ما يعمل وما يتعبد وما يعلم، فقال مثل هذا الكلام. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني تميم بن عطية العنسي قال سمعت مقولا يقول اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به.
0: شريح هو القاضي، شريح، ولكن هذا الأثر قد لا يصح أو فيه غلط، قد لا يصح أو فيه غلط، فمكحول رحمه الله قال جالست شريحا كذا شهرا، ومكحول قال أهل من تكلموا في الرجال قالوا أن مكحولا ما رأى أو رأى شريحا بعينه قط، وإنما أراد أن يقول اختلفت إلى الشعب، كأنه أراد أن يقول اختلفت إلى الشعب فقال اختلفت إلى شريح، فغلط هنا. وهنا منه فيه فوائد، ملازمة أهل العلم، ملازمة أهل العلم، لأنه قال اختلفت إلى شريح أشهرا فلم أسأله عن شيء أكتفي بما أسمعه يقضي به، أي أنه يحضر لشريح في مجالس القضاء، في مجالس القضاء لأنه قاضي، فيستفيد مما يقوله في القضاء بين الناس. ولا شك أن القضاء لا يكون إلا بكتاب الله وبماذا؟ وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن مكحول قال تواعد الناس ليلة من الليالي إلى خبة من خباب معاوية فاجتمعوا فيها، فقام فيهم أبو هريرة رضي الله عنه يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح.
0: نعم، وهذا الأثر لعله مقطوع أو منقطع، لعله منقطع، وبعض أهل العلم من حقق في هذا قال أن مكحول لم يلق أبا هريرة. وأما معنى الأثر فقام فيهم أبو هريرة يحدثهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح، يعني فيه السهر في طلب العلم، فيه السهر في طلب العلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر قد يجلسون بعد العشاء من أجل يتكلمون في أمور الإسلام أو كما قيل، كذلك السهر في طلب العلم أو كذا يجوز ذلك، يجوز من ذلك، ولكن بشرط ألا يكون سببا في ضياع صلاة الفجر. فلا بأس لطالب العلم أن يسهر وفي تدوين العلم وفي حضور المجالس وكذا، فهذا لا بأس به. والناس الآن ما سهرت على العلم، الناس سهرت على المباريات وسهرت على المسلسلات وعلى الأفلام وعلى كذا وعلى الألعاب الإلكترونية، نسأل الله السلامة. نعم،
1: أحسن الله إليكم.

0: قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي عن مكحول قال إن لم يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير فالعزلة أسلم.
1: نعم، وهذا الأثر قد صححه بعض أهل العلم. وإن يكن في مجالسة الناس ومخالطتهم خير، هنا الشرط، فالأصل في الإنسان أن يخالط الناس وأن يصبر عليهم وأن يعلمهم، وهذا أفضل الناس، أفضل أهل العلم وطلبة العلم من يخالط الناس ويصبر على أذاهم ويعلمهم. فإن كان هذه المخالطة فيها سوء فهنا انتقلنا، فإن العزلة أسلم، يعني أن تكون لوحدك وتبعد عن اجتماع الناس، كما قال مكحول إن كان في الجماعة فضل فإن السلامة في العزلة. ولهذا أهل العلم إذا اعتزلوا فإن معهم العلم يراجعونه ويكتبونه ويعلمونه، ولكن الجاهل إن اعتزل الناس كيف سيتعلم؟ المصيبة الآن يكون في بعض المساجد دروسا في العبادات، في التوحيد، في العقيدة، ثم في العبادات في الصلاة والوضوء، الناس ما تجلس، تخرج، ثم يأتي اليوم الثاني ويسأل الشيخ: يا شيخ البارح أنا ما عرفت أتوضأ أو فعلت كذا. طيب أليس الشيخ البارحة كان يعلمك الوضوء، لما لم تجلس؟ هذا إعراض عن العلم، وإن مات يحاسبه الله عز وجل على ذلك. نعم،
0: أحسن الله إليكم.
1: كذلك فيه فائدة الاجتماع على العلم، يعني تواعد الناس، كذلك فيه فائدة في المواعدة لطلب العلم، يعني تخبر إخوانك أو كذا: ما رأيكم نلتقي اليوم، نقرأ كتابا، نزور شيخا، نسمع شريطا، مثل هذا. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية قال حدثني أبو كبش أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار.
1: وهذا الأثر هو صحيح، حديث صحيح. وبلغوا عني ولو آية فيه فائدة تعليم الناس الخير، كذلك فيه فائدة أن طالب العلم يعلم بما عنده من العلم حتى لو كان قليلا، فعلم ما عندك ولا تتعدى على ما لا عندك. بعض العلم يعرفه الناس كثير، الناس تسألوا عن الزنا يعرف أنه حرام، معروف من الدين بالضرورة، حكم الصلاة واجب، الصلاة في المسجد، وهذه أمور تعرفها، فإنك تبلغ عنها. آتي إلى صلاة المغرب والناس تلعب، فتقف وتقول: يا إخوة هذا لا يجوز، اذهبوا للصلاة، أذن المؤذن، نذهب نصلي. فهذا هو: بلغوا عني ولو آية، يعني ما عندك من العلم. كذلك من الفوائد تحديث عن بني إسرائيل، وكما قال أهل العلم وأتى أيضا أن الإنسان يبلغ ما جاء عن بني إسرائيل في التفسير أو في كذا، فإنه لا يصدق ولا يكذب. قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم موبق إلى النار، وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كذب على أحد من الناس أشد تعظيما، فمن

0: أتى وقال قال صلى الله عليه وسلم كذا وكذا والنبي لم يقله صلى الله عليه وسلم فإنك قد كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا احذروا يا أحبة في التواصل الاجتماعي وخاصة الواتساب. الآن كلما أتى شخص رسالة نسخ ولصق، لا يدري هل الحديث صحيح ولا ضعيف. بل بعضهم شدد أن اللحن في الحديث يدخل في هذا، يعني لا يقال الحديث إلا كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروخ قال بحسب المرء من العلم أن يخشى الله، وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه.
0: يعجب،
1: أن يعجب بعلمه.
0: نعم، وهذا صحيح، وهذا صحيح، ومر معنا، مر معنا في بداية الكتاب بحسب المرء من العلم أن يخشى الله. العلم هو خشية الله يا أحبة، العلم هو خشية الله. ماذا تتعلم؟ تتعلم قال الله قال الرسول، إما أمرا أتاك في القرآن فتعمل به، وإما نهيا فتتركه، وكذلك عن رسولك صلى الله عليه وسلم. فهذا العلم يجعلك تخشى الله عز وجل، تخاف من الله عز وجل، كذلك تخاف من ناره وتحبه، وكذلك تحب أن يدخلك الجنة. وبحسبه جهلا أن يعجب بعلمه، لا يعجب بالعلم إلا الجاهل، الجاهل هو الذي يعجب بعلمه، وإلا العالم كلما زاد علمه زاد تواضعه. ولهذا تجد العلماء يقولون لا أدري، تجدهم يقول لا أعلم، وتجده يقول اسأل غيري، عرف قدر نفسه. وأما الجاهل لا، الجاهل يجيب على كل سؤال عرفه أم لم يعرفه، فهذا هو العجب. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم قال كان عبد الله رضي الله عنه لطيفا فطينا.
0: طيب، لطيفا عندك لطيفا فطينا؟ طيب، لطيفا فطينا وكذلك لطيفا فطنا، لطيفا فطنا. وتحرفت في بعض النسخ، تحرف الفطنا إلى وطفا، تجدون في بعض النسخ لطيفا وطفا، هذا تحريف، وهي والله أعلم لطيفا فطنا. وهل عندك عبد الله رضي الله عنه ولا أنت ترضيت عنه؟ نعم، أحسنت. فالإنسان إذا ذكر عنده الصحابة لابد أن يترضى عنه، وكذلك يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود، كان عبد الله المقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. كان لطيفا فطنا، أي كان رضي الله عنه دقيق الفهم، دقيق الفهم، سريع البديهة، متوقد الذكاء، هذا المقصود. لطيفا فطنا أو لطيفا فطينا، فأي أنه كان دقيق الفهم، كذلك سريع البديهة، متوقد الذكاء. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جعفر بن عون قال أخبرنا الأعمش عن مسلم بن صبيح عن مسروخ قال قال عبد الله رضي الله عنه قال عبد الله لو أن ابن عباس رضي الله عنهما أدرك أسناننا ما آشره منا أحد، قال وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن، وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما.
0: نعم، قال عبد الله المقصود من؟ ابن مسعود. قال لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، ما المقصود بهذا؟ ماذا فهمت؟ لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عاشره منا أحد، أنت ماذا فهمت؟ عصف ذهني وبعدين نقول لكم المعنى. ها؟

0: طيب كيف ما عاشره منا أحد؟ ما لحقوا ها؟ ما أدركوا. طيب جزاك الله خير. ها
1: ما أدرك علمه ومرتبته في العلم.
0: ما أدرك علمه ومدركته. أحسنتم كلها. يعني قالوا لو كان في السن مثلنا أو لو كان عبد الله ابن عباس في السن مثلنا ما بلغ أحد منا عشره في العلم. ما بلغ أحد منا عشره في العلم. عشره في العلم هذا هو. ما عاشره منا أحد أي ما بلغنا ولا عشره في العلم. وكان يقول نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ولأنه أعلم الناس بالتفسير. بحر من سماه؟ ماذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ابن عباس. إيش بكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمى ابن عباس؟
1: حبر الأمة.
0: حبر الأمة. إيش بكم؟ تضيعون؟ وهو ترجمان القرآن، وهو أيضا من علماء الناس بالتفسير، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم علمه التأويل. فهو ابن عباس رضي الله عنه، وكان مع أبيه أو مع نعم، فكان ينتظرون الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج فتأخر وهم يرونه، ولعل أتى في نفسه شيء، فقال عبد الله ابن عباس رضي الله عنه قال له إن معه رجل، أي مع الرسول صلى الله عليه وسلم، قال إني لم أرى معه أحد، قال إني رأيت. فلما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك قال ابن عباس أرأيته؟ قال نعم، كان الملك وقيل أنه جبريل ولم يرى أحد إلا ابن عباس، فقال أنك ستعمى في آخر حياتك. فأصيب بالعمى رضي الله عنه في آخر حياته. واطرعوا في سيرة ابن عباس. نعم
1: أحسن الله إليكم.
0: فيه شهادة، فيه شهادة بالفضل لغيرك، فضل هذا، هذا من فوائد هذا الأثر. طالب العلم يا أحبة يشهد لغيره بالعلم وبالفضل، لا تحسده، آتاه الله من فضله. فلما تكون في مجلس ورجل ينافسك في العلم وفي الحضور وكذا فسئلت أو كذا، فقل من خيرة الشباب ومن أفضلنا في العلم أو كذا، إذا كان من ذلك في الجد والاجتهاد. انظر إلى فعل الصحابة كيف، ومر معنا في سيرة البخاري مثل ذلك. نعم
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا محمد بن عبيد عن الأعمش عن مسلم عن مسروخ قال قال عبد الله رضي الله عنه إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم.
0: نعم إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم، وهذه لا يقولها إلا أهل العلم العلماء الأفاضل الذين عرفوا قدر نفسهم. من الفوائد على هذا الأثر النهي عن القول بالرأي، النهي عن القول بالرأي. كذلك معرفة قدر نفسك، كذلك لا يجوز لك أن تفتي في أمور الشرع بما لا تعلم، كذلك أن من قال الله أعلم تعلم حتى علم، من قال الله أعلم تعلم حتى علم. كيف؟ لأنك عندما يسألك السائل فتقول الله أعلم ستذهب وتبحث عن ماذا؟ عن المسألة، فعلمت بعد أن كنت لا تعلم. فهذه فوائد الله أعلم. فبعض أهل العلم يقول لك سأسأل أو سأبحث وسأتي لك بالجواب، فبحث وأتى لك بالجواب أولا، أو أولا علم نفسه في هذه المسألة ثانيا أجابك. فهذا هو المعنى إن من العلم أن يقول الذي لا يعلم الله أعلم. وكذلك

0: مر معنا في الآثار إنما العلم هو خشية الله، أن تخشى الله. فمن خشية الله ألا تقول في شرعه شيء لا تعرف فيه أو لا تعلم به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا علمه في القرآن إلا علمه في القرآن إلا أن علمنا يخسر عنه.
0: نعم، وصحيح هذا الأثر والذي قبله صحيح. قال مسروق ما نسأل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وعلمه في القرآن، أي كل شيء في الشريعة إنما هو أين؟ إنما هو في القرآن، إنما هو في القرآن. ولما ابن مسعود قال لامرأة أو كذا في بعض الأحكام قالت قرأت المصحف ما بين دفتي، يعني ما وجدت هذا الذي تقول. قال أما وجدت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن كذا وكذا وكذا. فإذا هو أين؟ هو في القرآن، والقرآن والسنة تأتي مع القرآن على كم؟ على أربعة. ما هي؟ الأول موافق للقرآن. القرآن مثلا أمر بصلة الرحم، ببر الوالدين، السنة أمرت بذلك. الثاني مفسرة لما أجمل في القرآن، فإن القرآن قال وليطوفوا بالبيت العتيق. هل ذكر أن الطوف سبعا؟ لا، ذكرته أين؟ السنة، ذكرته السنة. وقس على ذلك كيف
1: تأكيدا؟
0: تأكيد. طيب قلنا الأول إيش؟ مقررة. الثانية مفسرة. الثالثة ذكرت ما سكت عنه القرآن، ما سكت عنه القرآن، لم يكن الحكم موجود في القرآن، مثل تحريم أو تحريم أو الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها، ليس في القرآن، ولكن أتى بالنهي عنه أين؟ في السنة، أتى عنه في السنة. الرابعة
1: النسخ.
0: ها في شيء ولا ثلاثة هي؟ ها هذه عندكم ابحثوا عنها. عندك شيء؟ حكم لم يذكر في القرآن. طيب قبل قليل ذكرنا سكت عنه القرآن، هذه سكت عنه القرآن فأبى. فإذا أخذنا هذه الثلاثة، وابحثوا أنتم عن الرابعة. طيب نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد قال قال أبو الدرداء رضي الله عنه معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، وليس في سائر الناس خير بعد.
0: نعم، وفي هذا الأثر معلم الخير والمتعلم في الأجر سواء، أي أنت أيها المتعلم وأنت أيها المعلم فأجركم ماذا؟ فأجركم إن شاء الله سواء، وليس في سائر الناس خير بعد، يعني أفضل الناس هو إما أن يكون إيش؟ علم أو عالم أو متعلم. الدنيا إيش؟ ملعونة ما فيها إلا إيش؟ إلا إيش؟ ذكر الله. وإيش؟ أو عالم أو متعلم، هذا هو الشاهد، هذا هو الشاهد، فتح الله عليكم. والأجر واحد، أنتم تجلسون في بيت من بيوت الله عز وجل، العالم والمتعلم، تحضر المجالس الملائكة فتدعو لك للعالم والمتعلم. العالم المتعلم ما جلسوا إلا لقال الله ولقال ماذا؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه غيبة، ليس فيه نميمة. انظر إلى هذه المجالس كلها ما فيها إلا قال الله وقال الرسول. والله يا أحبة إنها من أفضل المجالس، تحبس نفسك، الشيطان قد يؤذك للخروج، يؤذك

0: لا تأتي غدا، أطلنا اليوم، لكن والله أنت بخير، وتجد هذه المجالس يوم القيامة، تجدها يوم القيامة إن شاء الله. فالآن الإنسان مثل الأجور، الذي يأتي ليتعلم العلم أو يعلمه فإن له بكل خطوة إيش؟ حسنة. العالم المتعلم بكل خطوة إيش؟ حسنة. جلوسك في المسجد تتعلم، وهو الرباط، تنتظر الصلاة فأنت في صلاة للعالم وإيش؟ والمتعلم، والمتعلم يوما سيكون ماذا؟ عالما يعلم الناس. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة عن الأعمش عن سالم بن عبد الجعدي عن ابن لبيد قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، قال: وذاك عند أوان ذهاب العلم. قالوا: يا رسول الله، وكيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناءنا أبناءهم
0: ويقرئه أبناؤنا
1: ويقرئه أبناؤنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم. قال: ثكلتك أمك ابن أم لبيد، أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا ينتفعون منها بشيء.
0: نعم. وهذا الأثر بعض أهل العلم قال أنه منقطع، قال، وهناك إسناد آخر قال عنه البيهقي إسناده صحيح. وأما معنى الحديث أو معنى الأثر، معنى الأثر كيف يذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه أبناءنا ويقرئه أبناؤنا أبناءهم، يذهب بعدم من الفوائد عليه أن العلم يذهب بعدم فهم القرآن، أن العلم يذهب بعدم فهم القرآن. وفي كلام ابن مسعود رضي الله عنه أو في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم في آخر الزمان إذا كثر ماذا؟ قراءكم وإيش؟ وقل فقهاؤكم، يعني القراء أكثر من الفقهاء. إذا دخل أذان العشاء قولوا لنا عشان تأذنوا. دخل؟ طيب، إذن هذا هو المعنى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بينه، قال: أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل ولا ينتفعون منها بشيء، لا ينتفعون مما أتى به حقيقة، أليس المحرف حقيقة؟ لا ينتفعون، لم يطبقوا، وإلا فيها بشارة أو بشارة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك لم ينتفعوا بها ولم يؤمنوا به. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا جرير عن خابوس عن أبيه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: أتدرون ما ذهاب العلم من الأرض؟ قال: قلنا لا. قال: أن يذهب العلماء.
0: نعم. وهذا له شواهد كثيرة. فإذا من فوائد هذا الحديث أن ذهاب العلم بموت العلماء، ذهاب العلم بموت العلماء. نعم، تفضل.

0: قضينا بالله ربنا بالسلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، إذن من الفوائد على هذا الحديث أيضا على هذا الأثر الحرص على مجالس العلماء، لأن العالم يموت، فإذا ذهب العلماء ذهب العلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن العلاء عن حماد عن إبراهيم قال قال عبد الله رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وكل بدعة ضلالة.
0: نعم، عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه، وهذا القول له طرق كثيرة ومشهورة في هذا القول. اتبعوا يعني من الفوائد اتباع الكتاب والسنة، اتباع أو لزوم الكتاب والسنة. الابتداع ما هي البدعة؟ ها شباب، ما أحدث على غير مثال سابق في شرع الله عز وجل، في شرع الله عز وجل. فكل من أحدث شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فإنه ليس بدين، بل هو ماذا؟ بل هو بدعة. ما هي البدعة؟ ما هو الجزاء؟ موجود في الحديث وموجود في هذا الأثر، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار نسأل الله السلامة. قال فقد كفيتم أن دينا الدين الشرعي قد كمل، الدين الشرعي قد كمل أكمله، لم يمت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الدين. ولهذا الإمام مالك يقول ما لم يكن في ذاك الزمان دين فليس في هذا الزمان دين، ما لم يكن في شرع النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الدين فليس في زماننا من الدين. كأنك تقول جهله النبي صلى الله عليه وسلم وعرفته أنا، نسأل الله السلامة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا مخيثمة قال حدثنا جرير عن خابوس قال قلت لأبي كيف نأتي القمة وتدعو أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه.
0: نعم، علقمة رحمه الله الكوفي، هذا توفي بعد سنة 61 هجرية، وهو من أهل العلم، من أهل العلم، وفقيه حافظ مجود. وهذا يقول قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال يا بني إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يسألونه. وهذا لا أعرف هل هو صحيح أو لا، ما بحثت عنه حقيقة، لكن المعنى هل جميع الصحابة قد تفقهوا في الدين يعني علماء؟ لا، لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد شغلهم الجهاد، قد شغلهم الجهاد، وليس كل الصحابة يحفظون القرآن، وليس كل الصحابة قد حضروا مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهم من كان صغيرا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو إيش؟ صغير، ويكون التابعي قد تعلم عند الصحابة، فيأتي هذا قد يسأله. كذلك فيه أن قد يكون علي القدر والشأن قد يسأل من هو أقل منه، وقد يكون عالم ويسأل أيضا طالب علم.

0: لا يدل ذلك على أن الذي سأل أي أنه ليس عنده إيش علم. فإن جبريل أعلم ويسأل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن عمارة عن عمارة بن القعقاع قال قال لي إبراهيم حدثني عن أبي زرعة فإني سألته عن حديث ثم سألته عنه بعد سنتين فما أخرم منه حرفا.
0: أبو زرعة رضي الله عنه وابن عمرو بن جرير بن عبد الله البجلي الكوفي، وهو كما قال أهل العلم هو ثقة، هو ثقة وهو تابعي، بل هو عالم ومن أهل الحديث ومن أهل الحديث. قال يوما لما تكلموا في الإمام أحمد كم يحفظ، فقال أبو زرعة بل حفظ ألف ألف حديث يعني مليون. فقالوا وكيف عرفت؟ قال درسته، درسته يعني مدارسة. هذا لا يفهم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم بلغت المليون، ولكنها بالتكرار المكررة باختلاف الأسانيد. وهذا الحديث فيه فوائد، وهو الاهتمام بحفظ العلم الشرعي، الاهتمام بالحفظ، كذلك كثرة التعليم تثبت ما عندك أو تثبت ما عندك من العلم. من أين أخذنا ذلك؟ قال حدثني عن أبي زرعة فإني سألته من حديث، انظر، ثم سألته عنه بعد سنتين. هذا الحديث سألت عنه بعد سنتين. قال فما أخرم منه حرفا أي ما بدل ولا نسي منه ولو حرف واحد. وهذا يدل على قوة الحفظ، على قوة الحفظ. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن عبيد بن عمير قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين ويلهمه رشده فيه.
0: نعم، هذا مر معنا. نعم.
1: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت.
0: يزعلون عليك أهل اليمن. عبس ولا عبس؟ عبس. يزعلون منك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. عن أبي البختري قال حدثني شيخ من عبس قال صحبت سلمان رضي الله عنه فأردت أن أعينه وأتعلم منه وأن أخدمه، قال فجعلت لا أعمل شيئا إلا عملت مثله، قال فانتهينا إلى دجلة وقد مدت
0: دجلة. إيش بك في المدن ولا؟ إلى دجلة. نعم.
1: وقد مدت وهي تطفح، فقلنا لو سقينا دوابنا، قال فسقيناها ثم بدا لي أن أشرب فشربت، فلما رفعت رأسي قال يا أخا بني عبس عد فاشرب، قال فعدت فشربت وما أريده إلا كراهية أن أعصي، ثم قال لي كم تراك نخستها، قال قلت يرحمك الله وما عسى أن ينخصها شربي، قال وكذلك العلم تأخذه ولا تنخسه شيئا، فعليك من العلم بما ينفعك.
0: نعم، فعليك من العلم بما ينفعك. وهذا الأثر فيه فوائد، وهذا فيه فوائد ملازمة طالب العلم لأهل العلم، ملازمة طالب العلم لأهل العلم، أو الحرص على ملازمة أهل العلم، لأنه قال صحبت سلمان. إعانة، من الفوائد إعانة أهل العلم، طالب العلم عليه أن يعين أهل العلم ويعين شيخه بالخاصة. كذلك من الفوائد جواز خدمة أهل العلم، قال وأن أخدمه، وهذا ما كان يفعله الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي فعله من مسك دابة من الصحابة؟

0: United Nations.
1: Ibn Abbas وزيد هكذا أمرنا. إيش قال؟ ما في أنتم ماشي
0: لتمجيل العلماء.
1: نعم، فهذا هو من خدمة العلماء، كذلك هذه فائدة. كذلك فيه أن العلم لا ينقص من تعلمك، لا ينقص منه شيئا، تعلم العلم لا ينقص من العلم شيئا. فلو تعلمت أنت، الذي بعدك سيلحق ولا أنت نهيته مثل الماء؟ لا، هذا الذي نتعلمه نحن، هذا أيضا الشرع الذي أتى به جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علمه الصحابة، والصحابة علمه التابعين، والتابعين علمه من بعدهم، إلى أن وصل إلينا وسنموت وسيأتي غيرنا. كذلك ينبغي للمرء أن يتعلم العلم الذي ينفع، العلم الذي ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ، اللهم إني أستعيذ بك من علم لا ينفع. فالعلم الذي لا ينفع أخذ وقتك ولم تستفد منه. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائد عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا
1: كالإخاذ.
2: الإخاذ،
1: الإخاذ هو مكان الماء، مكان الذي يجتمع فيه الماء، يعني الماء جميعا، يعني كأنهم مجتمعين فيهم الصغير والكبير، مجتمعين عند النبي صلى الله عليه وسلم الصغير والكبير. نعم،
2: أحسن الله إليكم. جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب، والإخاذ يروي الراكبين، والإخاذ يروي العشرة، والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم، وإن عبد الله من تلك الإخاذ.
1: عبد الله بن مسعود. وهذا فيه أن العلم يجلس له جميع الطوائف، العالم والمتعلم والصغير والكبير والجاهل يجلسون في مجلس العلم يستفيدون. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب
1: لرجح
2: علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: نعم،
2: قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم قال عبد الله رضي الله عنه إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم.
1: نعم، والأثر الأول قد صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله، والثاني أيضا صححه بعض أهل العلم، وهذا فيه فضل عمر، وهذا فيه فضل عمر رضي الله عنه، وهو من أهل العلم، بل هو محدث ملهم رضي الله عنه، فقد أتى القرآن في أمور قد ذكرها هو، وقد وافق القرآن عمر رضي الله عنه في مسائل عدة. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مجاهد في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم قال أولي الفقه والعلم.
1: نعم، وهذا تفسير لأولي الأمر منكم، أي هم أولي الفقه والعلم وهم العلماء. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، لأن في إطاعة أو في أولي الأمر منكم من هم من قال العلماء، ومن هم من قال أمراء، ومن هم من قال العلماء والأمراء، ومنهم وهو أولي. وهذا الذي فسره هنا قال ماذا؟ مجاهد. فمجاهد فسرهم بأنهم أهل العلم أولي الفقه والعلم. نعم،
2: أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير.

0: الحسن الأعمش قال: كنت أسمع الحديث فأذكره لإبراهيم، فأما يحدثني به أو يزيدني فيه.
1: نعم، وهذا فيه فائدة أيضا، أن الإنسان إذا سمع الحديث اذكره لغيرك، إما أن غيرك فيه علم، عنده علم أكثر من علمك فيفيدك به ويزيدك فيه، وإما أن يحدثك به، وإما أن يحدثك به. نعم،
0: أحسن الله.
1: ولهذا في الحديث رب ماذا؟ رب فقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، إلى من هو أفقه منه. نعم،
0: أحسن الله إليكم. قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن مسعود بن مالك قال: قال لي علي بن الحسين: تستطيع أن تجمع بيني وبين سعيد بن جبير؟ قال: قلت: وما حاجتك إليه؟ قال: أشياء أريد أن أسأله عنها، إن الناس يأبنون بما ليس عندنا.
1: نعم، الأثر صحيح بعض أهل العلم، والمعنى أن الناس ينسبون إليهم، ينسبون ما ليس فيهم، أنهم ينسبون إليهم ما ليس فيهم. وهذا فيه فائدة، أنك إذا سمعت شيئا عن شخص أو من شخص أو فتوى أو كلام في العلم قد لا يكون صحيحا، فذكر لك أن فلانا قال، أن تسأله ولا تستعجل بالحكم عليه، لأن هناك من تقول عليه. كم بقي على ذلك السلام؟ أي أن الناس قد ينسبون إلى أهل العلم ما ليس عندهم، فقد تجد الآن ينسبون إلى الأموات، فقد تجد شيخا أو طالب علم أو جاهل يقول: هذا قول الإمام أحمد، وهذا قاله كذا. إذا هم كذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ألا يكذبون على غيره من هو أقل منهم؟ نسأل الله السلامة. نعم.
0: قال: حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن قال حدثنا أبو خيثمة قال حدثنا جرير عن ليث عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه نهى عن المكايلة، يعني المخايسة.
1: نعم، وهذا قالوا أنه مرسل، قالوا أنه مرسل، وهو من أقسام الضعيف، وأنه لا يقايس في الدين ويكايل، المقصود أنه لا يقايس في الدين، أي يترك العمل على أثر، فإنما القول هو ما أتى الدين، ما أتى من الكتاب ومن السنة، هذا هو الدين، ما أتى من الكتاب والسنة، ونقف على هذا.
2: يستخبر بعض أهل السماوات بعضا حتى يبلغ الخبر هذه السماء الدنيا، فتخطف الجن السمع فيقذفون إلى أوليائهم. إذن هذا الحديث الذي في مسلم يبين أن السمع وأن استراق السمع كان قبل المبعث، ولكنه بعد المبعث اشتد وزاد انذارا بمبعثه عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا إن شاء الله إذا وصلنا إلى ذهاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، كيف أنه التقى بالجن وماذا عرضوا عليه، وكيف آمنوا وماذا عرض عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن قول الله عز وجل: ملئت حرسا شديدا وشهبا، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يؤكد أنه كان قبل المبعث وبعد المبعث. كذلك تكلمنا في درس ماضي عن اليهود، وأنهم كانوا يقرون بدعوة النبي عليه السلام أو بنبوته، ولكن الحسد والبغي هو الذي جعلهم يكفرون بهذا النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرت الأدلة الكثيرة في درس ماضي، لكن أيضا هي من الأمور والإرهاصات التي حصلت قبل النبوة. اليهود كانوا يخبرون بعض العرب وبعض المشركين وعباد الأوثان، حتى الذين كانوا في المدينة يخبرون من كان في المدينة أنه سيظهر نبي. وسأكتفي بذكر حديث واحد يؤكد ما قد ذكرته في درس ماضي، وهو حديث سلمة ابن سلامة ابن وقش، وهذا كان من أصحاب بدر رضي الله عنه. يقول أنه كان له جار من اليهود، وهذا اليهودي كان في بني عبد الأشهل. قال: فخرج مرة هذا اليهودي من بيته قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، فيقول سلمة راوي الحديث: وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا، يعني في هذا المجلس كنت أصغرهم سنا. قال: كانت علي بردة فكنت جالسا، فذكر هذا اليهودي البعث وذكر القيامة وذكر الحساب والميزان والجنة والنار، فقال ذلك لقوم أهل شرك وأصحاب أوثان لا يرون أن بعثا كائن بعد الموت، يعني ما في بعث بعد الموت. فقال له: ويحك، يقول له أصحاب المجلس لهذا اليهودي: ويحك يا فلان، ترى هذا كائنا؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار يجزون فيها بأعمالهم. فقال لهم اليهودي: نعم، والذي يحلف به لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور في الدنيا يحمونه ثم يدخلونه إياه، يعني يدخلونه حتى يحموه فيصير حميما بهذا التنور. يعني أنه يقول أن أحدكم إذا رأى النار ووقف عليها يتمنى أنه قد أخذ حظه من تلك النار، لكن في الدنيا بماذا؟ بأعظم تنور في الدنيا يدخل فيه فينتهي ويأخذ حظه من هذه النار فيطبق عليه، وأنه لا يدخل النار التي هي في الآخرة. فقالوا له: ويحك، وما آية ذلك؟ يعني ما دليلك على هذا الذي تقول؟ ومن أين لك هذا الكلام؟ وما آية ذلك؟ فقال لهم: نبي يبعث من نحو هذه البلاد، وأشار بيده نحو مكة. فقالوا له: متى تراه؟ يعني متى سيخرج؟ قال: فنظر إلي في المجلس، نظر إلى أصغر القوم وهو سلمة ابن سلامة رضي الله عنه، يقول سلمة: وأنا من أحدثهم سنا. فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. فقال سلمة: والله ما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم وهو حي بين أظهرنا، فآمنا به وكفر به بغيا وحسدا. يعني نحن أصحاب المجلس آمنا به، وهذا اليهودي الذي كان يقول هذا الكلام كفر بالنبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ بغيا وحسدا. فقلنا له، يذكرونه: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت كذا وكذا لنا؟ فقال: ما قلت، أو قال لهم: نعم قلت، بلى قلت هذا، اعترف. قال: ولكن ليس به، يعني ليس هذا هو النبي الذي أردت، وليس هذا النبي الذي قصدت. على كل حال، هذه كانت قبل النبوة أو قبل المبعث، حصل أن الهواتف كانت تتكلم من الجن، وكذلك ما كان يحصل من اليهود ومن إخبارهم أن نبي سيخرج. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى غار حراء ويعتزل الناس لما كان يرى ما هم عليه من الشرك وعبادة الأوثان، كان يعتزل في هذا الغار. لهذا جاء في حديث عائشة الطويل رضي الله عنها، قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد. وهو التعبد، هذه زيادة من راوي الحديث وهو الزهري، قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. إذن أول شيء كان يراه النبي عليه الصلاة والسلام هي الرؤية الصالحة، وفي رواية الرؤية الصادقة، وهذا كان تمهيد لماذا؟ لليقظة وما سيحصل له في اليقظة. لهذا جاء في بعض الروايات أنه كذلك كان يرى ضوءا ويسمع صوتا قبل أن يأتيه جبريل عليه السلام، ثم كان يسلم عليه الحجر. ففي صحيح مسلم: إني لأعرف بمكة حجرا كان يسلم علي قبل أن أبعث، وإني لأعرفه الآن قبل أن أبعث. يعني هذه من الأمور

التي حصلت له قبل المبعث عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك قال أو ماذا حبب إليه الخلاء. إذن هذا هو التدرج الذي حصل له في الوحي في أول الأمر، رؤيا وكانت مستمرة لمدة 6 أشهر هذه الرؤيا، وكانت تأتيه مثل فلق الصبح في تحققها، ثم تمهيد رأى صوتا أو رأى ضوءا وسمع صوتا، ثم كان الحجر يسلم عليه عليه الصلاة والسلام وحبب إليه الخلاء. ولهذا جاء عند ابن إسحاق بإسناد صحيح أنه قال أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به ألا يرى شيئا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحبب إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذه يسمونها العلماء أيضا ماذا؟ مراتب الوحي. لأن الآن لما جاءه هذه الرؤية هي من الوحي، ورؤى الأنبياء وحي وهي حق كما قال عليه الصلاة والسلام. لهذا نجد أن العلماء يذكرون أن أول مرتبة من مراتب الوحي هي الرؤية الصالحة. المرتبة الثانية ما كان يلقيها الملك في روع النبي عليه الصلاة والسلام، يلقيها الملك في روعه وقلبه، لأن الروع هو القلب بضم الراء، أما الروع بفتحها هو الخوف والحزن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع أي الخوف، أما هنا كان يلقي الملك في روعه أي في قلبه من غير أن يراه، يأتيه الملك ولا يراه النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا يقول عليه الصلاة والسلام كما جاء عند أبي نعيم وجاء عند ابن ماجه، إلا أن ابن ماجه اختصر الحديث ولم يذكر الشاهد، يقول إن روح القدس نفث في روعي ألم تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إذن هذه هي المرتبة الثانية من مراتب الوحي. المرتبة الثانية من مراتب الوحي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتمثل له الملك، يتمثل له الملك رجلا فيخاطبه حتى يعي عنه ويفهم ما يريد. هذه هي المرتبة الثالثة. وجاء في بعض الروايات أن جبريل كان يتمثل بدحية الكلبي رضي الله عنه وهو أحد الصحابة فيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث عمر الطويل في أركان الإيمان والإسلام، جاء ذاك الرجل شديد سواد الشعر وشديد البياض في الثياب، جاء على هيئة رجل. المرتبة الرابعة أنه كان يأتيه في مثل صلصلة الجرس، وهذا كان أشد الأنواع وأشد المراتب على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن جبينه لا يتفصد عرقا في اليوم الشديد البرد، وحتى إن راحلته لتبرك به إلى الأرض إذا كان راكبها عليه الصلاة والسلام. وهذه أشد المراتب. لهذا هذا دليل على أن المراتب كلها شديدة، لكن هذا أشد، والوحي شديد على النبي عليه الصلاة والسلام، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولهذا كان في بعض الروايات كما جاء في البخاري من حديث زيد بن ثابت أن الوحي لما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام وفخذه كان على فخذ من؟ زيد. قال فثقلت عليه حتى كادت تردها، كادت تردها يعني تكسرها من شدة الثقل، الثقل الذي حصل لفخذه عليه الصلاة والسلام بسبب الوحي. المرتبة الخامسة أنه كان يرى الملك في صورته الحقيقية التي خلق عليها، وهذا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام إلا مرتين، مرة في أجياد في مكة وسيأتي معنا إن شاء الله اليوم، ومرة ثانية كان ماذا في عندما أسري به عليه الصلاة والسلام، رآه على صورته الحقيقية، رأى جبريل عليه السلام وذكر أن له 600 جناح قد سدت الأفق، فيوحي إليه ما شاء أن يوحيه. أما المرتبة السادسة قالوا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام

منهم من زاد مرتبة أخرى وقالوا هي أن يأتيه ماذا الملك في النوم فيوحي إليه. ولهذا جاء في صحيح مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءه ثم قام من هذه ورفع رأسه وهو يضحك فقال له الصحابة الذين حوله: لماذا تضحك يا رسول الله؟ أو ما الذي أضحك يا رسول الله؟ فقال: قد أنزلت علي سورة بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. فقرأ سورة الكوثر ثم قال: هو نهر قد وعدني الله عز وجل في الجنة. قالوا: إذن لما نام جاءه الوحي في المنام ثم بعد ذلك قام وقرأ عليهم هذه السورة. هذه ذكرت من

0: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، حياكم الله يا أحبة في هذا المجلس الطيب المبارك، وكالعهد معكم التعليق على الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب بر الوالدين بعد موتهما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب بر الوالدين بعد موتهما. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن الغسيل قال: أخبرني أسيد بن علي بن عبيد عن أبيه أنه سمع أبا أسيد يحدث القوم قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما؟ قال: نعم، خصال أربع: الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا رحم لك إلا من قبلها.
0: نعم، أحد حاش على عندك في الحديث ضعيف أو شيء؟ ضعفه للباني. نعم، هذا ضعيف، لكن نعلق عليه مع الحديث الذي بعده. نعم،
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا أبو بكر عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذه؟ فيقال: ولدك استغفر لك.
0: نعم، وفي هذين الحديثين من الفوائد العظيمة في بر الوالدين بعد موتهما. فالبر يا أحبة لا ينتهي بموت الأب أو الأم، فإن بعض الناس إذا مات الأب أو ماتت الأم فإنه كأنه يرى أن البر قد انتهى، وهذا ليس، بل الآن هم بحاجة إلى البر.

0: أكثر مما كانوا في الدنيا. الآن هم في البرزخ في القبر يحتاجون إلى الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا: ترفع للميت بعد موته درجته، أي يرفعه الله عز وجل درجته في الجنة، فيقول: أي رب أي شيء هذا؟ فيقال: ولدك استغفر لك. لما نستغفر ندعو لآبائنا من مات منهم، أمهاتنا، فإن الله عز وجل يستجيب هذا الدعاء فيرفعهما. وقد يكون الشخص في كربة نحن لا نعلم، قد يكون مكروبا في شيء في قبره أو كذا، فبالدعاء يبعد الله عز وجل عنه هذا البلاء. فإذا يا أحبة، أن الميت من المسلمين، وهذا يستفاد من الحديث، أن الميت من المسلمين عامة، والوالدين خاصة ينتفعون بدعاء أبنائهم بعد موتهم. علينا أن نكثر من الدعاء لمن مات من المسلمين عامة ولوالدين خاصة. كذلك الدعاء يعتبر من الصدقة الجارية، الدعاء يعتبر من الصدقة الجارية. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي من صدقة جارية، ومن ضمنها ولد إيش؟ صالح يدعو له. ولهذا على الوالد أن يحسن تربية ابنه وأن يحسن تربية بناته كذلك، فإنهم إن صلح وكانوا من أهل الخير فإنهم سيكونون يدعون له بعد موته ويتصدقون عنه ولا يذكرونه إلا بالخير. فالدعاء يا أحبة والاستغفار سبب من أسباب دخول الوالدين إلى الجنة، بل ورفعتهما في الدرجات. ولك أيضا الأجر، يعتبر لك بر وتأخذ أجر البر على ذلك. وقد يرزقك الله عز وجل، لأن الجزاء من جنس العمل، فيرزقك الله عز وجل ويسخر لك من يدعو لك بعد موتك، من يدعو لك بعد موتك. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا موسى قال حدثنا سلام بن أبي مطيع عن غالب قال قال محمد بن سيرين: كنا عند أبي هريرة رضي الله عنه ليلة فقال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. قال محمد: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة.
0: نعم، هذه منقبة لأبي هريرة ومنقبة لأم أبي هريرة رضي الله عنه، لأنهم من أولياء الله عز وجل. فكل من يستغفر لأبي هريرة ولأمه يدخل في هذا الحديث. يقول أبو هريرة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمي ولمن استغفر لهما. فكل من استغفر ودعا لأبي هريرة أو لأمه يدخل في دعوة أبي هريرة. يعني دعا لك صحابي، وقد يكون ممن يستجاب له. حتى أن الراوي يقول: فنحن نستغفر لهما حتى ندخل في دعوة أبي هريرة رضي الله عنه. فكل من استغفر لأبي هريرة، اللهم اغفر لأبي هريرة، اللهم اغفر لأم أبي هريرة، دخلت في دعوة أبي هريرة، دعا لك. هو مات لكن دعوته ما زالت قائمة. فاستغفر لنفسك، استغفر لوالديك، لمن تحب من المسلمين، واستغفر لأبي هريرة ولأم أبي هريرة، فتدخل في دعوة أبي هريرة. فنسأل الله أن يغفر لأبي هريرة وأن يغفر لأم أبي هريرة رضي الله عنهما. نعم.
1: أحسن الله إليكم. قال البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرنا العلاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات العبد انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.
0: نعم. وهذا في هذا الحديث

أن كل من مات انقطع عمله. الآن الأعمال تجري، الآن نحن في هذا المجلس، في مجلس علم، نسأل الله أن يجعلنا فيه من المقبولين وممن غفر لهم وممن يدخل في قولي قوموا مغفور قد غفرت لكم، اللهم آمين. فإن الملائكة تكتب الآن حسناتك، فالحسنات مستمرة والسيئات مستمرة إلى أن تموت. فإذا مت أغلقت هذه الصحف وادخلت إلى قبرك، هنا الأعمال توقفت على الميت. إلا ماذا؟ إلا الأعمال التي أنت عملتها لنفسك وتمشي تدر عليك بعد موتك. صدقة جارية، صدقة جارية، أن يكون لك صدقة جارية. واحد حفر بئرا، الثاني بنى مسجدا، هذه صدقات إيش؟ جارية. أو ربيت ابنا صالحا، فهذه صدقة جارية لك. هذا الابن الصالح ما دام يصلي ويذكر الله عز وجل فهو حسن من حسناتك. طيب مات الولد، الولد قد تزوج وخلف، أيضا يأتي لك إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. فهذا ماذا؟ فهذه الصدقة الجارية. هناك صدقة جارية أي تبقى، فأنت تأخذ الحسنات ما دامت جارية. فإذا توقفت، مثال رجل قبل أن يموت أوقف برادة ماء عند بيته، والناس تشرب والعمال يشربون وكذا، له أجر. فلما مات أبناؤه تركوها فتعطلت، هنا نقول إيش؟ وقفت. لكن لو جاء رجل من خارج العائلة ورآها فرممها وضبطها وأتى بها بالماء، ترجع ولا ما ترجع؟ ترجع جارية لك وله أيضا. مثال آخر، رجل بنى مسجدا صغيرا في الحي مثل هذا، ليس فيه جمعة، صحيح؟ ليس فيه جمعة. فجاء رجل آخر وتبرع بمبلغ أكبر فتوسع المسجد وأصبح جامعا ويأخذ، هل الذي بنى البيت المسجد أولا ذهب أجره؟ لا، لم يذهب أجره أيضا. والذي بعده، لو ساعدت ببلوكة واحدة، لو أتيت عليهم يعملون وأخذت بلوكة وأعطيت العمال وبنى فيها، تدخل ولا ما تدخل؟ يدخل ويعتبر من الصدقة الجارية. رجل قد يقول أنا ما عندي شيء، لا، الذي يريد أن تصدق يتصدق. الرجل قد يشتري مصحفا، يكون من المصاحف التي من مطبعة الملك عبد الله رحمه الله من له الحرمين، ويأتي بها إلى المسجد، كم شخص سيقرأ فيه؟ كم لك حسنات مثل حسنات. الرجل قد يتبرع، يأتي بكرسي يضعه في المسجد، لماذا؟ لأن إنسان عنده إصابة في ركبته، كبير في السن، يصلي، لك أجر ولا ليس لك أجر؟ هذا هو المقصود من الصدقة. ماذا؟ الصدقة الجارية. إذا نحن نستطيع، لكن من الذي يبعد هذا الخير عنا؟ الشيطان. وليس الصدقة الجارية تكون في المساجد فقط. الآن بعض الناس أنعم الله عليه بالأموال، يقول لا أريد أن أبني إلا مسجدا. نعم، عمل خير، ومن بنى لله بيتا بنى الله له إيش؟ بيتا في الجنة، لو حتى لو كان صغير. لكن هناك أعمال غير المسجد، هناك فقير ما عنده مسكن، فقير ما عنده مسكن، لو بنيت له مسكن أو أعطيته مسكن، خير ولا ما هو خير؟ خير عظيم. قد يكون عندك مال، لا، هناك شاب يريد أن يتزوج ما عنده مال، فأتيت وتكفلت بزواجه، خير ولا ما هو خير؟ انظر كم الخلفة التي أتت من هذا الزواج، وكم فيهم من يصلي، وكم فيهم من يعبد الله إلى أن تقوم الساعة. فالإنسان ينظر، الأعمال الخير كثيرة ولله الحمد. فصدقة جارية أو علم ينتفع به. العلم أيضا، أنت قد تكون علمت رجلا القرآن، هذا علم ينتفع به، فكل ما قرأ هذا لك أجر. علم ينتفع به، علم الشرعي مثل هذا العلم، قد يسجل، قد يؤلف.

0: هذا كله علم ينتفع به. البعض يقول أنا ما أنا عالم، هل أستطيع أن أفعل مثل هذا؟ نعم تستطيع، قد توزع كتابا أو رسالة، مثلا كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بريال فانتفع به الناس، صدق علم ينتفع به. قد تكون لست من هذا البلد، من بلد آخر، فترجمت بغير اللغة العربية، فترجمت ويكثر في بلدك مثلا الشرك السحر، فترجمت كتاب التوحيد أو الفتاوى في السحر أو في كذا ونشرتها في بلدك، فينشر هذا الخير فيعتبر من الصدقة. ماذا؟ من الصدقة الجارية، وهو علم ينتفع به. كذلك أو ولد صالح يدعو له، هذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري لهذا الحديث، أن يدعو لوالده إلا الصالح. قال أو ولد إيش؟ صالح. الولد إذا لم يكن صالح هو ما دعا لنفسه بيدعو لأبي، غير صالح ممكن يكون مع أصدقاء السوء، ممكن مع أهل المخدرات، ممكن مع أهل السرقة، نسأل الله السلامة. قد يكون بعيد عن هذه الأمور بس ما يصلي، كيف بيقول اللهم اغفر لي ولوالدي، هو ما صلى أصلا. فالولد الصالح هو توفيق من الله عز وجل. والأب لما يأخذ ابنه وهو صغير في السادسة والسابعة والخامسة والرابعة إلى المسجد ويبقيه في جانبه حتى لا يلعب، فإن هذا الولد سيتعلق قلبه بماذا؟ في المسجد، فأصبحت الصلاة شيء أساسي عنده، حتى لو لم يكن من طلبة العلم أو كذا من عوام الناس، لكن تجده في المسجد مثل المسلمين. فالإنسان يربي أولاده على مثل هؤلاء. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله حدثنا يثرة بن صفوان قال حدثنا محمد بن مسلم عن عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توصي، أينفعها أن أتصدق عنها؟ قال نعم.
0: نعم، إذن هذا في الحديث هذا من بر الوالدين الصدقة على نيتهم، أن تتصدق على نيتهم بعد موتهما. يعني رجل مات أبوه أو أمه والآن خرج فلقي إنسان يريد مالا فتصدق بريال بنية أبيه وأمه، هذا يصل للوالدين، وهذا من البر أيضا، وهذا من البر. فإذا الصدقة على الوالدين بأي نوع من أنواع الصدقة بر، ويصل إليهم. رجل تصدق بريال، الآخر تصدق بالماء وهو أفضل أنواع الصدقة عن الميت، الماء، شرب الماء، وهذا أتى في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تصدق عنها أو كذا للوالدين فقال نعم بسقي الماء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإنسان الآن كرتون ماء يمكن ما يأتي قيمته كم؟ 10 إلى 15 ريال، أتيت به ووضعته في مكان في مسجد أو أخذته في بيتك بردته ثم خرجت في سيارتك في الظهيرة في عز الظهر والشمس والحر وأعطيت العمال هؤلاء الذين يشتغلون عن نية الوالدين، لا شك أنه سيصل هذا المال، فهذا خير، وهذا لا يصدر إلا من الرجل الصالح أو من الابن الصالح. فالإنسان يتصدق، لكن انتبهوا يا أحبة، إحنا قد نتصدق عن والدينا، عن أصحابنا، عن صاحب اللي كان يدرس معي ومات مثلا، صديقي الذي مات، وننسى مين؟ ننسى أنفسنا، وهذا الأمر خطير يا شباب يا إخوة يا أحبة. بعض الناس يتصدق عن أبيه، هذا طيب، ويتصدق عن مين؟ عن أمه، عن أخيه، عن أخته، وهو نسي نفسه، مرت السنة والسنتين والثلاث والخمس، لا، اشرك نفسك معهم. أتصدق عن أبي وأتصدق عن أمي، والنية أيضا على مين؟ والنية عن نفسي أيضا معهم، تصدقت بريال بريالين فعني وعن والدي، عني وعن صاحبي فلان الذي مات،

0: أن بعض الناس يا أحبة قد يموت له ابن، الأسرة قد لا نقول غير صالحة، الحمد لله الناس فيهم خير، لكن الناس تنسى، الناس ينسونك بعد الموت، حتى أقرب الناس لك ما تذكرك إلا الابن الصالح أو الصديق الصالح. ولو أضرب لك مثال الآن، كلنا الآن لما نأتي يمكن نحن نتذكر من مات من آبائنا الأب والأم، لكن هل تذكرنا جدنا الثالث والرابع والخامس؟ ما حد يتذكر، انتهى. فهذا هو، وأنت سيأتي عليك يوم. كذلك من الصدقات على الوالدين العمرة مثلا، اعتمرت عن أمك عن أبيك، يجوز هذا. كذلك الحج، خاصة إن لم يحجوا، أما إن حجوا الحمد لله، ولكن الدعاء أفضلها، لأن في الحديث ولد صالح يدعو لك، هذا أفضلها. كذلك السقيا الماء أيضا تأتي بعدها. وكذلك أي عمل صالح ليس مخالف شرعي فإنه يدخل في هذا، في هذا الحديث. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب بر من كان يصله أبوه. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: مر أعرابي في سفر، فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله عنه، فقال الأعرابي: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأمر له ابن عمر بحمار كان يستعقب، ونزع عمامته عن رأسه فأعطاه، فقال بعض من معه: أما يكفيه درهمان؟ فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ ود أبيك لا تقطع، فيطفئ الله نورك.
0: هذا لعله فيه كلام عندك في الحاشية، ضعيف، لكن نعلق معهم على الحديث الذي بعده. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا حيوة قال: حدثني أبو عثمان الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
0: نعم. في هذا الحديث صلة أقارب أبيك وأمك بعد موتهما، طبعا أيام موت في حياتهم أنت ستزورهم مع أبيك مع أمك، لكن بعد موتهما من البر بأبيك وأمك أن تصل أقاربهما بعد موتهما. تصل أقارب أبوك من جهة الأب، وتصل الأقارب الذين هم من جهة من؟ الأم. الأعمام من جهة الأب، والأخوال والخالات من جهة من؟ من جهة الأم. تحسن إليهم إن كنت من أصحاب المال والغنى وهم فقراء تكرمهم بالمال، إن كنت لا ليس عندك شيء لكن تقوم بالزيارة بين الوقت والآخر تزورهم، إن كان عندهم فرح تفرح معهم وتذهب وتعينهم، وإن كان عندهم حزن تذهب وتكون معهم وتواسيهم، فلك الأجر وتعتبر ممن يكون من أهل البر بوالديه، زيارة أقارب الأب وأقارب الأم، كما حدث مع ابن عمر في الحديث السابق أنه رأى رجل أعرابي فأعطاه عمامة، وفي بعض الروايات مركبا يركبه وكذا، فقيل له: يا ابن عمر إنه أعرابي يقبل أي شيء، قال: إنه صاحب عمر، إنه صاحب عمر. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ نورك. قال: أخبرنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبد الله بن لاحق قال: أخبرني سعد بن عبادة الزرقي أن أباه قال: كنت جالسا في مسجد المدينة مع عمرو بن عثمان، فمر بنا عبد الله بن سلام متكئا على ابن أخيه، فنفذ عن المجلس ثم عطف عليه فرجع عليهم فقال: ما شئت عمرو بن عثمان مرتين أو ثلاثا، فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، إنه لفي كتاب الله عز وجل: مرتين لا تقطع من كان يصل أباك فيطفأ بذلك نورك.
0: وهذا مثل الحديث السابق، ولو أن الحديث كأن فيه مقال. عندك تعليق؟ ايش هو ضعف ولا الباني؟

0: وهو مثل الحديث الذي قبله وقد تكلمنا عنه. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب الود يتوارث. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن عن محمد بن فلان بن طلحة عن أبي بكر بن حزم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفيتك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الود يتوارث.
0: نعم. وهذا فيه مقال عندك ضعف الألباني أيضا، ولكن الود يتوارث، يعني بمعناه العام البر والعقوق دين، دين عليك، قد يسلط الله عز وجل عليك أحد من أبنائك فمثل ما فعلت مع أبيك يفعل معك، وليس شرطا أن كل من عقه ابنه أن يكون هو قد عق، قد تكون من الصالحين ولكنه قد يكون ابتلاء من الله عز وجل، يبتليك الله عز وجل بهذا الولد يؤذيك من أجل أن يرفع لك درجاتك في الجنة. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: لا يسمي الرجل أباه ولا يجلس قبله ولا يمشي أمامه. قال: حدثنا أبو الربيع عن إسماعيل بن زكريا قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبيه أو غيره أن أبا هريرة رضي الله عنه أبصر رجلين فقال لأحدهما: ما هذا منك؟ فقال: أبي. فقال: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله.
0: وهذا من البر، من البر ألا تسمي أباك باسمه ولا تجلس قبله ولا تمشي أمامه. كيف؟ يعني الآن أبوك تسميه، يعني لو ضربنا مثال أن أباك اسمه مثلا محمد، فتأتي وتقول: يا محمد هل تريد شيئا من كذا؟ لا، هذا ليس من البر، ليس من البر، وإنما تسميه بأبي أو أبتي أو يا والدي أو بما تعارف عليه من العادات في هذه الألفاظ، أي لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه. لا تمشي أمام أبيك، يعني خرجتم إلى مكان أنت تمشي في الأمام والأب في الخلف، لا، دخلت إلى مكان فرح في زواج تدخل إلى القصر مثلا أنت في المقدمة وأبوك خلفك، لهذا ما هو من البر، تمشي خلف أبيك، إلا إذا كنت في مكان مثلا مظلم وخفت أن يكون هناك شيء أو حجرة أو حفرة أو دواب فمشيت قبل أبيك من أجل ذلك، هذا بر. إن مشيت قبل أبيك لمصلحة عامة وخوفا على أبيك هذا بر، أما في غيرها لا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. يعني دخلتم البيت ذهبت جلست وأبوك ما زال واقفا، لا، أو مجلس عند الناس أو عندكم ضيوف ودخلت وجلست وأبوك ما زال واقفا، أو دخلتم أنتم ضيوف عند الناس سلمت وذهبت تجلس، لا، ما تجلس إلا بعد أن يجلس من؟ أن يجلس والدك، وإلا أصبحنا العقوق. بعض الناس لم يصل إلى هذا، بعض الناس قد يدخل إلى مكان عام فيسلم قبل أبيه فيلقى فرجة قبل أبيه فيذهب ويجلس قبل أبيه، وأبوه ماذا؟ يبحث عن مكان يريد أن يجلس، والناس تقوم: لا تعال هنا يا والد تعال هنا. الناس تحترم أبوك وأنت ماذا؟ وأنت جالس. هذه من الأفعال، لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه إلا للضرورة ولا تجلس قبله. نعم. نأخذ آخر حديث وننصرف. نعم.
1: أحسن الله عليكم. قال البخاري رحمه الله: باب هل يكني أباه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني يونس بن يحيى بن نباتة عن عبيد الله ابن موهب عن شهر بن حوشب قال: خرجنا مع ابن عمر فقال له سالم: الصلاة يا أبا عبد الرحمن.
0: نعم. هذا فيه مقال، نأخذ الذي بعده ونعلق تعليقا واحدا. نعم.
1: أحسن الله عليكم.

0: قال أبو عبد الله يعني البخاري حدثنا أصحابنا عن وكيع عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال لكن أبو حفص عمر قضى.
1: نعم، يعني ابن عمر لما تكلموا في مسألة أو كذا، فابن عمر رضي الله عنه قال لكن أبو حفص عمر قضى، يعني يبين لهم أن أبا حفص، من هو أبا حفص؟ عمر بن الخطاب. يعني الآن ابن عمر ماذا؟ ابن عمر كنا من
2: أبوه،
1: كنا أباه. وهذا وإذا في هذا الأثر دليل على أنه لا حرج أن يكني الابن أباه بكنيته التي اشتهر بها إذا دعت الحاجة إلى ذكره باسمه. إذا دعت الحاجة، أبوك مشهور أنه أبو أحمد مثلا، فتكلم معك أحد فدعت الحاجة فقلت لكن أبو أحمد قال كذا، يعني والدك. لكن هذا بهذا الدليل، لا، إذا كان ماذا؟ إذا كان هذا الإخبار عن سيرته، الإخبار عن مقام يقتضيه، هذا لا يمنع، لا يمنع. وإنما يتحاشى التصريح بالاسم العلم، هذه كنية. الأول كان اسم العلم، ما هي الكنية. فهنا النهي كان على الاسم، وأما الكنية أو أن يكتني أو يكني أباه فهذا يجوز إذا احتاج إليه، أو أراد أن يذكر سيرته، أو سئل عن أمر فقال ولكن أبا فلان كذا اللي هو والده قال كذا وكذا، فهذا لهذا الأثر الذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه. وعلى العموم الإنسان يتعلم ما لحق أبويه عليه من الآداب ومن المعاملة ومن عدم رفع الصوت ومن عدم أذيتهم أو من إزعاجهم. الآن بعض الأبناء يمكن ما يجعل أبوه ينام بالليل من الصراخ وهو الإخوان، والأب والآباء ينامون مبكرا ويصحون مبكرا في أعمالهم وكذا. وهذا كله سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الكتاب الطيب المبارك، ونقف عند هذا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يرحم من مات من والدينا ويغفر لهم وتجاوز عنهم، وأن يطيل في عمر من بقي منهم على طاعته، وأن يمتعهم بالصحة والعافية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: المراتب، وإن كان بعض أهل العلم لا يرى أن هذه من المراتب، أي النوم. لماذا؟ قالوا لأن الإغفاء المقصودة ليست هي النوم، وإنما هي الحالة التي يتنزل فيها على رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي. فالصحابي قال إغفاء ويقصد بها ما حصل له عندما نزل عليه الوحي. ثم بعد ذلك ذكر العلماء أن هذه إذا ليست من مراتب الوحي التي هي النوم، وإنما هذه الإغفاء كانت هي الحالة التي يتنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام. إذا نرجع إلى حديث عائشة، الحديث الطويل، إنما ذكرنا هذه الفائدة عندما تطرقنا إلى ذكر الرؤيا وأنها هي أول مراتب الوحي. التعبد في الحديث هنا ما هو؟ تقول وهو التعبد كما قال الزهري فيتحنث، بعضهم قال التحنث الذي هو التعبد وفسر بالتعبد، المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفكر في خلق الله وفي ماذا مخلوقاته وفي نعمه، فيبقى في هذا الغار على هذا. وفي بعض الروايات جاءت عند ابن إسحاق أن العبادة المقصودة أنه كان يطعم من يرد عليه من المساكين، يأتيه المساكين فيطعمهم عليه الصلاة والسلام. لكن هذه الرواية لا تصح، ضعيفة، فإن فيها إبهام. ابن إسحاق يحدث عن شيخه وشيخه يقول حدثني بعض أهل العلم، ما ذكر من هم. ومنهم من قال أن المقصود هو الانعزال عن الناس، هذه هي العبادة فقط. لماذا؟ قالوا لأن قومه كانوا على الشرك وعلى الباطل، ففعل عليه الصلاة والسلام كما فعل الخليل، إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أي ينعزل ويترك خلطة الناس لما هم عليه من عبادة الأصنام والشرك. على كل حال، هذا التعبد هل كان النبي عليه الصلاة والسلام

شرع يعني هذه العبادة إن قلنا أنها عبادة كذا وكذا، هل كانت على شرع وعلى طريقة من الأنبياء الذين سبقوه أم أنها ما كانت على شرع؟ اختلف العلماء على عدة أقوال، فمنهم من يقول كان على شرع نوح، ومنهم على شرع موسى، ومنهم من يقول على شرع عيسى، ومنهم من قال على شرع إبراهيم عليه السلام، لأن الله قال له أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. إذن هذا التعبد هو التحنث، وهو كما ذكرت لكم منهم من قال التفكر في المخلوقات. هذا الغار غار حراء، غار مشهور معروف في مكة، ويقال حراء وحراء بالقصر والمد، وهو على بعد تقريبا 3 أميال من ماذا؟ من منى مشرف على الكعبة. هذا الغار كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب إليه. قد يقول قائل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذا الغار؟ منهم من يقول لأنه كان مرتفعا وكان يشرف على الكعبة، فإذا ارتقى على هذا الغار وارتفع كان يرى الكعبة فينظر في مخلوقات الله وينظر إلى الكعبة. ومنهم من قال لأن أجداده كانوا يفعلون هذا، جده عبد المطلب كان يأتي إلى هذا الغار ويفعل هذا الشيء، يبقى وينعزل ويطعم المساكين، وكل هذا لا دليل عليه، لكن أهل السير ذكروا هذا. حتى جاءه الحق، وفي رواية فجئه الحق. ما معنى فجئه؟ يعني جاءه بغته، كما قال الله وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، أي ما كنت تظن قبل إنزال الوحي إليك يا رسول الله أن الوحي سينزل عليك، إنما نزل الوحي عليك من الله ومن رحمته سبحانه وتعالى، ما كنت مستعدا ولا كنت متحريا ذلك ولا متصديا له. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يجاور في حراء، حتى أن العلماء ما يقولون كان معتكفا في غار حراء، يقولون مجاور، حتى جاءت في بعض الروايات الصحيحة من حديث جابر إني جاورت بحراء فلما قضيت جواري، في الصحيحين وفي غيره. إذن هذا الفرق بين الجوار وبين الاعتكاف. فجاءه الحق، جاءه جبريل عليه السلام. في أي شهر نزل القرآن؟ لأن الآن جبريل لما جاءه سينزل عليه القرآن، وهي أول آيات نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. متى كان هذا النزول للقرآن ومجيء جبريل عليه السلام إلى الغار وقراءة عليه هذه السورة العظيمة، سورة العلق أو جزء من هذه السورة، متى كان هذا؟ لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كمل له 40 سنة وجاءه جبريل وأشرق عليه نور النبوة وأكرمه الله تعالى برسالته، وكذلك بعثه إلى خلقه واختصه بهذه الكرامة، لا خلاف أن هذا المبعث كان يوم الاثنين، هذا بالإجماع أن هذا اليوم الذي جاءه جبريل كان يوم الاثنين. والدليل ما جاء في صحيح مسلم حينما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين فقال ذاك يوم، ماذا؟ يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه، يعني القرآن. لكن الخلاف في أي شهر، في أي شهر كان هذا المبعث وهذا النزول للقرآن. أكثر أهل العلم، وهو المشهور عند أهل السير والتاريخ، أنه كان لثمان مضينا من ربيع الأول، 8 أيام مضينا من شهر ربيع الأول، كان في سنة 41 من عام الفيل، يعني قد مضى للنبي عليه الصلاة والسلام 40 سنة وهو على رأس 40. وبعض أهل العلم، وهي طائفة أخرى وهم قليل، قالوا كان ذلك في رمضان. لماذا؟ قالوا لأن الله يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. قالوا فأول ما أكرمه الله أنزل عليه القرآن، وكان هذا في رمضان. لهذا يقول الإمام الحنبلي الصرصري عليه رحمة الله في نونيته وأتت عليه 40 فأشرقت شمس النبوة منه في رمضان. أكثر أهل العلم كما ذكرت لكم يقولون أنه في ربيع الأول، وذهبوا إلى أن الآية التي هي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، قالوا إنما كان إنزال القرآن في رمضان جملة واحدة، وكان هذا في ليلة القدر، وكان هذا إلى السماء الدنيا، وفي رواية بيت العزة، وقد جاءت روايات صحيحة وكثيرة عن ابن عباس في تفسير هذا النزول حينما ذكر

أنزل فيه القرآن؟ قال أنزل إلى السماء الدنيا جملة واحدة ثم أنزل منجما بحسب الوقائع في كم؟ في 23 سنة. فليس المراد بهذا النزول هو أول نزول إلى الغار، وإنما المقصود بهذا النزول الذي أنزل فيه في رمضان، المقصود أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا. ولا شك أن هذا هو الصحيح، والذي يظهر أن النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه في شهر ربيع الأول لثمان مضينا، وهو أكثر مضينا ثمان أيام من ربيع الأول، وهو أكثر قول أو أكثر ماذا، هو قول أكثر أهل العلم من أهل التاريخ والسير. قد يقول قائل قد ذكروا في كتب السير أن الشهر الذي كان يذهب فيه النبي عليه الصلاة والسلام إلى غار حراء هو شهر رمضان، هكذا قالوا، قالوا كان يذهب في شهر رمضان ويذهب في كل سنة فقط شهرا واحدا وهو رمضان. نقول لم يأتي دليل على هذا، والذين اعتمدوا على هذا الكلام إنما استدلوا برواية عند ابن إسحاق في سيرته، وهذه الرواية لا تصح، لأنها كما ذكرت لكم آنفا إنما هي من طريق شيخه عن بعض أهل العلم، فالرواية فيها مبهمون لا نعرف من هم، وفيها انقطاع لا شك ولا ريب، لأنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة، فهو من صغار التابعين. إذن هذا لا دليل عليه، بل الذي يؤكد أن هذا النزول ومجيء جبريل عليه السلام كان في ماذا؟ في شهر ربيع الأول. تقول عائشة وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ، هكذا يقول له جبريل عليه السلام اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، وفي رواية الجهد كلاهما صحيح بالفتح وبالرفع، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، ثم أرسلني فقال اقرأ، فقلت ما أنا بقارئ، فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فقوله هنا ما أنا بقارئ أي ما أحسن القراءة، إذن ما هنا نافية، بعض أهل العلم ذهب إلى أنها استفهامية وكأنه يقول ما الذي تريد مني أن أقرأه، وهذا غير صحيح، ليست استفهامية، بل هنا هي بمعنى ماذا، هي نافية، والمعنى ما أحسن القراءة، كان أميا عليه الصلاة والسلام لا يكتب ولا يقرأ، وهذه من آياته. أما قوله فغطني، الغط هنا بمعنى العصر الشديد والكبس، بمعنى ضمه بقوة. طيب لماذا، ما هي الحكمة من هذا الغط؟ قال بعض أهل العلم إنما هو امتحان ليمتحن صبره فيتريض ويرتاض عليه الصلاة والسلام لاحتمال ما قد ماذا سيكلفه الله به من أعباء النبوة. ومنهم من قال غير ذلك، قالوا إنما لأن جبريل سيلقي عليه قولا ثقيلا فكان يريد أن يبين له أهمية هذا الأمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم سيتحمل رسالة ثقيلة وأمر عظيم وسيؤذى في ذلك. ومنهم من فسرها بأنها ثلاث مرات، يعني غطه الأولى والثانية والثالثة، فقالوا هذا دليل على أنه سيمتحن ثلاث مرات، فذكروا قضية إخراجه من مكة وقضية إحصاره في الشعب. هذه أقوال لبعض أهل العلم. ومنهم قالوا يعني قالوا الحكمة حتى لا يتخيل النبي عليه السلام ويظن أن الذي جاءه ليس حقيقة، فضمه حتى يعرف أن هذه من صفات الجسم وأن هذا واقع وأن الذي جاءه ملك حقيقة. كل هذه يعني تخريجات وذكر الحكم من أهل العلم، وأيضا لا بأس بذكرها. هذا الشيء أو هذا الفعل الذي فعله جبريل، هل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو أن جميع الأنبياء صنع بهم مثل ما صنع بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ العلماء يقولون أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لم ينقل عن أحد من الأنبياء أنه جرى له عند ابتداء الوحي مثل ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقوله اقرأ هذا أمر بماذا؟ بالقراءة.

فقط لا بالتبليغ، لم يأمره بأن يبلغ شيئا. لهذا قال العلماء عندما قال له اقرأ صار نبيا عليه الصلاة والسلام، لكن لما نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، هنا أمر بالإنذار، وبذلك صار ماذا؟ صار رسولا عليه الصلاة والسلام. إذن كما قال العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، صار نبيا بإقرأ وصار رسولا عليه الصلاة والسلام حينما نزلت عليه يا أيها المدثر. ولهذا هنا ذكر العلماء أيضا مراتب للوحي، فقالوا المرتبة الأولى هي النبوة، والمرتبة الثانية أمر الله عز وجل لنبيه بإنذار عشيرته الأقربين، والثالثة الأمر بإنذار قومه، والرابعة بإنذار قوم ما أتاهم من النذير من قبله وهم العرب، والخامسة إنذار جميع من بلغته دعوته عليه الصلاة والسلام من الجن والإنس إلى آخر الزمان. هذه مراتب التي ذكرها العلماء، مراتب الماذا؟ مراتب الدعوة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء في الرواية أو ماذا، فتقول عائشة فرجع عليه الصلاة والسلام يرجف فؤاده، وفي رواية بوادره، والبوادر هي جمع بادرة، قالوا هي اللحمة التي بين المنكب والعنق، لأنه جرت العادة أن الإنسان إذا جاءه الفزع والروع والخوف تضطرب هذه اللحمة، فجاء إلى خديجة عليه الصلاة والسلام وهو يرجف فؤاده عليه الصلاة والسلام. دخل على خديجة بنت خويلد رضي الله عنها فقال لها زملوني زملوني، فزملوه زملوه حتى ذهب عنه الروع والخوف، فأخبر خديجة بالخبر وقال لقد خشيت على نفسي، يقول لخديجة لقد خشيت على نفسي، حتى أن العلماء اختلفوا من ماذا خشي النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه، ذكروا تقريبا 12 قولا، لكن لعل أرجح هذه الأقوال خشي على نفسه من الأذى، خشي على نفسه من الأذى الذي قد يؤدي هذا الأذى إلى ماذا؟ إلى الموت. وهذا من طبيعته وبمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام أن يخاف، لأنه رأى شيئا غريبا ما اعتاده، ورأى يعني يقول له مثلا يأمره اقرأ كذا وضمه وبلغه الجهد أو الجهد. فهذا حتى قد حصل لمن؟ لموسى عليه السلام، عندما الله عز وجل أمره بأن يلقي العصا قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، فقال الله له يا موسى لا تخف، يا موسى لا تخف. ولما ذكر موسى عليه السلام قتل النفس التي قتلها قال ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، يعني هذا لا شك ولا ريب أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي وخاف على نفسه، وهذا بمقتضى بشريته عليه الصلاة والسلام. فقالت له خديجة رضي الله عنها وأرضاها كلا والله ما يخزيك الله أبدا، كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، وفي رواية أيضا في صحيح البخاري وتصدق الحديث. استدلت رضي الله عنها بهذه الأخلاق الحميدة الفاضلة التي قد رأتها من النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما وهي زوجته، فتقول له أبدا هذا الصنف وهذا النوع الذي يعني على شاكلتك أو على الذي هو مثلك يا رسول الله والذي كذلك بهذه الأخلاق العظيمة، وهذا لا يضيعه الله بل ينصره ولا يخزيه الله. في بعض الروايات كلا والله لا يحزنك الله، وفي بعض الروايات خارج الصحيحين قالت له كلا يا ابن عبد المطلب أو يا ابن عبد الله فوالله لا يصنع الله بك إلا خيرا. مع ذلك أرادت رضي الله عنها أن تتأكد من حقيقة هذا الأمر، فماذا صنعت؟ قالت عائشة فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة ابن نوفل، ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة وهو ابن عمي خديجة، وكان امرأ ماذا قد تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا.
قد عمي، يعني أصابه العمى ضرير. فقالت له خديجة: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، قال: رأيت كذا وجاءني كذا وغطني وأمرني بالقراءة، فحكى له ما حصل. فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نزل، أو الذي نزل الله على موسى. الناموس معناه هو صاحب السر، صاحب سر الرجل الذي يطلعه على باطن أمره ويخصه بأشياء. فقال: هذا هو نفسه الذي كان يتنزل على موسى، ويقصد جبريل عليه السلام. فلما استدل ورقة بهذا، أو ماذا، عندما سمع هذا الكلام وعلم أن النبي عليه السلام نبي هذه الأمة وأنه خارج، قال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وفي رواية إلا أودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة رضي الله عنه أن توفي وفتر الوحي، فتر الوحي يعني توقف. ورقة بن نوفل رضي الله عنه، كثير من العلماء ممن كتب في حياة الصحابة عده صحابيا، فهو ورقة ابن نوفل ابن أسد ابن عبد العزة، إذن هو ابن عمي خديجة، لأن خديجة هي بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة، وهو قرشي. هذا ورقة كان يكره عبادة الأوثان، وكان يطلب الدين ويريد ماذا، مثل ما مر معنا في حديث زيد بن عمرو بن نفيل، فورقة وزيد بن عمرو وسلمان الفارسي وذكر أمية بن أبي الصلت، كل هؤلاء كانوا يبحثون عن الدين، وكانوا يكرهون عبادة الأوثان، ويكرهون أيضا ما كانت عليه يعني أقوامهم من عبادة غير الله. هذا ورقة ذهب يبحث عن الدين، فسافر إلى الشام، وهناك التقى بعلماء النصارى، فأعجبه دين النصرانية فتنصر، تنصر وصار نصرانيا، وكان يكتب الإنجيل، وكان قد لقي من بقي من الرهبان الذين كانوا على دين عيسى ولم يبدلوا، فتعلم منهم وكان شيخا كبيرا، كما قالت عائشة في الرواية قد عمي. قد يقول قائل: لماذا ورقة مباشرة عندما رأى النبي عليه السلام، أو عندما حكى له النبي عليه الصلاة والسلام صدقه، صدق النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه مذكور، أي النبي صلى الله عليه وسلم جاء ذكره في الإنجيل، وأنه سيكون من أمة العرب ومن ذرية إسماعيل، وأنه سيخرج من جبال فاران التي هي جبال مكة، وقد ذكر هذا في الإنجيل، وقد ذكر هذا في التوراة، وكان ورقة عالما بالإنجيل، كما قال الله عز وجل في القرآن: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ولهذا لما استدل، لما رأى أحوال النبي عليه الصلاة والسلام وما ظهرت له من خصائص الرسل، آمن به وقال له: أنت النبي، وليتني كنت فيها جذعا، سأنصرك وسأفعل. لكنه توفي رضي الله عنه. لهذا جاءت في بعض الروايات أن ورقة رأى له النبي عليه الصلاة والسلام، أو جعل الله له جنتين، وفي رواية قال: لا تسبوا ورقة، وفي رواية أنه رأى له نهرا في الجنة، وفي رواية رأى ماذا، أنه يلبس الثوب الأبيض، وبعض الروايات حسنها الشيخ الألباني عليه رحمة الله. لكن على كل حال هو صحابي، وهذا الذي يظهر، وقد أثبت صحبته كثير من العلماء كالإمام الطبري والإمام البغوي وابن السكن وابن قانع، وكثير ممن كتب في حياة الصحابة، حتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله في شرحه للعقيدة الواسطية ذكر هذا، وأنه صحابي، بل قال هو أول الصحابة. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، توقف الوحي وفتر كما جاء في الرواية. جاءت رواية من طريق الزهري، هذه الرواية يقول الزهري: فيما بلغنا، مع أنها في صحيح البخاري، والذي يقرأها يظن أنها متصلة، وأنها مع الرواية المشهورة التي هي في حديث عائشة، لكن هذه الرواية ليست من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري. يقول الزهري:

فيما بلغنا هكذا. ماذا حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما فتر الوحي حزن، فماذا صنع؟ قال الزهري: فكان يتردى من رؤوس شواهق الجبال، أو كي يتردى، يعني كان الرسول عليه السلام يرتقي إلى شواهق الجبال ويريد أن يتردى وينتحر. لماذا؟ لأن الوحي قد فتر وتوقف. يقول الزهري: فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منها نفسه تبدى له جبريل فقال: يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن عليه الصلاة والسلام. قال: فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، يعني يترك الانتحار. فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. هذا الحديث لا يصح، وهو في صحيح البخاري لكنه غير مسند، وليس هو على شرط البخاري. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ذكره بعد الرواية الصحيحة حتى يبين أنه ضعيف وأنه لا يصح وأنه معلول. لماذا؟ لأنه مرسل، فالزهري تابعي صغير فهو مرسل بل معضل، وقد صرح قال فيما بلغنا، إذن لا يصح. ثانيا، أن هذه الرواية تفرد بها معمر عن الزهري بخلاف يونس وعقيل، كل هؤلاء رووا الحديث عن الزهري بالرواية المشهورة بحديث عائشة الذي قد قرأناه. ولهذا قال الحافظ: وهو من بلاغات الزهري وليس موصولا. إذن عرفنا أن هذه لا تصح، ولا حجة للمستشرقين ولمن كان على شاكلتهم ولف لفهم الذين يظنون أن هذا لهم حجة في الطعن في عصمة النبي عليه الصلاة والسلام أو تشويه هذا الدين. هذه الرواية لا تصح ولا حجة فيها. إذن عرفنا ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فتر الوحي لا شك ولا ريب، وهذا قد جاء في حديث عائشة، ولهذا جاء في حديث جابر وهو في الصحيحين أيضا أنه جاءه جبريل عليه السلام على صورته الحقيقية، وفي رواية أنه جالس على كرسي، أي جبريل. جبريل كان جالسا على كرسي وكان يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع وخاف عليه الصلاة والسلام وقال: دثروني دثروني، فنزلت عليه: يا أيها المدثر. نعم، هذه الرواية الصحيحة. أما رواية أنه ارتقى على شواهق الجبال فهذه كما ذكرت لكم لا تصح. إذن عرفنا أن هذا الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنها. طيب، هذا الحديث فيه صراحة أن أول ما نزل أو أول ما نزل من القرآن هو سورة العلق، وهي الآيات الأولى منه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. مع ذلك اختلف العلماء ما هو أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب الطائفة إلى أن أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم هو سورة الفاتحة، واستدلوا بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لخديجة: إني قد ذهبت وسمعت نداء، فوالله قد خشيت على نفسي، فقالت له: معاذ الله، إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم، إلى أن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: ثم أتاني، أي جبريل، فأخبرني، فلما خلا قال له أي جبريل: يا محمد قل بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حتى بلغ ولا الضالين. إذن هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام هو سورة ماذا؟ الفاتحة. والعجيب أن بعض المفسرين ذكروا أن هذا قول أكثر أهل العلم، وهذا غير صحيح. هذا رجحه بعض المفسرين ومنهم الزمخشري المعتزلي في كتابه الكشاف، وهذا الحديث لا يصح. ذكره البيهقي وذكره الواحدي وكثير من أهل العلم، ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. القول الثاني قالوا أول ما نزل على الرسول هي قول الله عز وجل: يا أيها المدثر، واستدلوا بما جاء في الصحيحين من حديث جابر أنه سأله أبو سلمة بن عبد الرحمن، قال له: يا جابر، أي القرآن أنزل قبل؟ فقال: يا أيها المدثر. يقول جابر: فقال أي جابر: يا أيها المدثر. ثم قال له أبو سلمة: فقلت له: أو اقرأ باسم ربك، يعني هذه السورة أليست هي

أيها المدثر قم فأنذر. هذه حجة من ذهب إلى أن أول ما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من القرآن هو يا أيها المدثر. القول الثالث هم الذين قالوا أن أول ما نزل هو اقرأ باسم ربك كما في حديث عائشة الذي ذكرناه. قالوا لأنه جاء أن الرسول عليه الصلاة والسلام في الغار وأول ما جاءه جبريل وغطه وقال له اقرأ قرأ هذه الآيات إلى ما لم يعلم، إلى قوله ما لم يعلم. وأكد ذلك ما جاء عند الحاكم في المستدرك وعند البيهقي من حديث عائشة وهو حديث صحيح، قالت أول سورة نزلت من القرآن اقرأ باسم ربك. وجاء أيضا من حديث أبي موسى أنه قال، يعني كان إذا جلس يعلم تلاميذه القرآن فإذا تلا هذه السورة اقرأ باسم ربك قال ماذا؟ هذه أول سورة أنزلت على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن هذا هو الصحيح، وهذا قول أكثر أهل العلم. أما حديث جابر لا حجة لهم فيه. لماذا؟ لأن هذه القصة التي ذكرها جابر وقال لأبي عبد الرحمن أو لأبي سلمة بن عبد الرحمن أحدثكم ما حدثنا به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الحديث، هذا الحديث فيه ماذا؟ أن الرسول كان في بطن الوادي فرأى جبريل، فماذا قال؟ قال يعني هو الذي جاءني في الغار، هكذا جاء في الرواية. جاء في الرواية أنه لما رأى جبريل عليه السلام، وفي بعض الروايات أنه جالسا على كرسي بين السماء والأرض وهي أيضا في الصحيحين، قال فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر. إذن قول النبي عليه الصلاة والسلام الملك الذي جاءني بحراء يدل على ماذا؟ على أن هذه القصة كانت متأخرة عن قصة حراء التي نزل فيها اقرأ باسم ربك. إذن يا أيها المدثر كانت بعد نزول قول الله عز وجل ماذا؟ اقرأ باسم ربك. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح التي تؤكده الأدلة. ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه بالبلاغ، فنزلت عليه الآيات وتتابع الوحي كما جاء في بعض الروايات، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. ثم نزلت عليه وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون، وأنزل الله عز وجل عليه إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي الذي فرض عليك وأوجب عليك القرآن سيردك إلى دار الآخرة فسيسألك عما حصل. ولهذا قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إذن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإبلاغ الرسالة إلى كل الناس، وأمره الله بالصبر، وأمره بالاحتمال، وأمره بالإعراض عن المشركين وعن الجاهلين وعن المعاندين وعن المكذبين، لأنه ماذا؟ هذا الإعراض بعد البيان وبعد قيام الحجة عليهم، وقد أرسل الله لهم هذا الرسول لقيام الحجة. لكن من الطبيعي ومن المعروف أن يبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعرض هذا الإسلام على أهله وعلى أقرب الناس إليه، وفي مقدمتهم من؟ زوجته خديجة. لهذا كانت أول من أسلم على الإطلاق، أول خلق الله إسلاما هي خديجة رضي الله عنها، وهي أول من استمع إلى الوحي من النبي صلى الله عليه وسلم، وأول كذلك من ماذا؟ من وقف على شهادة أهل الكتاب بصدق نبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما ذهبت إلى عمها أو إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل. ثم عرض النبي عليه الصلاة والسلام على أهله، فآمننا علي بن أبي طالب من الصغار أو من الغلمان، وعرض على مولاه زيد بن حارثة وهو من أقرب الناس إليه فأسلم، وكذلك بناته زينب وأم كلثوم وفاطمة ورقية. ثم بعد ذلك انتقل إلى أصحابه ومعارفه فدعا أبا بكر الصديق فأسلم، ولم يتردد لحظة رضي الله عنه وأرضاه في التصديق وفي الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل كان

في إسلامه كما سيأتي معنا فاتحة خير. لماذا؟ لأنه كانت قريش تحبه وكانت تعرف ما فضل هذا الرجل وكانت ماذا تعرف مكانته، لأنه كان من كبار القوم ومن كبار التجار الذي له يعني مكانته وثقله في المجتمع. ولذلك لما أجاب رضي الله عنه واستجاب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا الناس فاستجابوا له، استجابوا لأبي بكر، منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن مضعون وأبو سلمة بن عبد الأسد وأبو عبيد بن الجراح والأرقم بن أبي الأرقم، وذكروا أيضا خباب، كل هؤلاء أسلموا ودخلوا في دين الله، عمار بن ياسر وأمه وهكذا. لهذا جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد وعند غيره: أول من أظهر الإسلام سبعة، أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمار وأمه سمية وصهيب وبلال والمقداد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا أهله، جمع النبي صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب وجاء بالطعام وبالشراب فصنع لهم مدا من طعام فأكلوا حتى شبعوا، وبقي الطعام كما هو لم يمس منه شيء، فأتى بالشراب فشربوا كذلك وبقي الشراب كأنه هو ولم كأنه ما مسه أحد بشيء. فقال لهم بعد ذلك بعد أن أكلوا وشربوا: يا بني عبد المطلب، إني قد بعثت لكم خاصة وإلى الناس عامة، وقد رأيتم من هذه الآية، يقصد بهذه الآية الطعام الذي بقي والشراب الذي بقي وكأنه كأنهم ما أكلوا منه شيئا مع أنهم قد أكلوا وشربوا حتى شبعوا. فقال لهم: وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم، فأيكم يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي، يعني معي على هذا الدين؟ فما قام أحد منهم، ما قام أحد من بني عبد المطلب. في بعض الروايات أن الذي قام علي بن أبي طالب، وكان أصغر القوم، بل كان غلام رضي الله عنه، كان غلاما في ذلك الوقت. فقال له الرسول: اجلس ثلاث مرات وهو يقوم، والرسول عليه الصلاة والسلام يأمره بالجلوس. ثم بعد ذلك انطلق النبي عليه الصلاة والسلام بدعوته، لا سيما عندما أنزل الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين. هكذا نزلت الآية في أول ما نزلت: ورهطك منهم المخلصين. فقام عليه الصلاة والسلام يدعو الناس، فقام يقول: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. فكان يخص ويعم، بمعنى يذكر القبائل ثم يخص الرجال، فكان يقول: يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. وجاء في بعض الروايات من حديث ابن عباس أنه ارتقى على الصفا عليه الصلاة والسلام فجعل ينادي: يا بني ثهر، يا بني عدي، ينادي بطون قريش، حتى اجتمعوا جميعا. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج ويرى ما عند محمد عليه الصلاة والسلام يرسل رسولا لينظر ما الذي حصل. فاجتمعت الناس واجتمع بطون قريش، أبو لهب حضر مع الذين حضروا، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. وهذا يدل على أن قريشا كانت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان هو الصادق الأمين في الجاهلية وقبل المبعث. ولهذا قالوا: ما جربنا عليك إلا صدقا. وفي قصة بناء الكعبة لما قالوا سيدخل أو أول من يدخل من هنا هو الذي سيحكم بيننا، دخل النبي عليه الصلاة والسلام، فماذا قالوا؟ قالوا: دخل الصادق الأمين. فقالوا له: ما جربنا عليك إلا صدقا. فقال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب عليه من الله ما يستحق وعليه لعنة الله.

المتتابعة قام فقال للرسول عليه الصلاة والسلام: تبا لك يا محمد، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت السورة: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. فاستمر النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس ويجهر بهذا، لأن الله عز وجل ماذا أنزل عليه بعد اقرأ؟ أنزل علي: يا أيها المدثر قم فأنذر. وهذا إشارة إلى ماذا؟ إلى التكليف، يعني أمره بالدعوة إلى كل الناس، وقال له: وربك فكبر، يعني أكبر، لا ليس هناك في الوجود أكبر من الله تعالى الذي خلق الوجود. فقام النبي عليه الصلاة والسلام: وثيابك فطهر، إشارة إلى أن الداعي إلى الله لا بد أن يبدأ بنفسه ويطهر نفسه ظاهرا وباطنا. فكان النبي عليه الصلاة والسلام تتنزل عليه هذه الآية: والرجز فهجر. فقام إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد، لأن الرجز هنا بمعنى الأصنام، اهجرها وحذر منها. فكان يحذر ويتكلم في قريش ويأمرهم بالتوحيد، ويأمرهم بهذا الدين الخالص، وأن يتركوا عبادة الأصنام، وأن يتركوا عبادة الأوثان، إلى أن نزلت عليه الآيات: ولربك فاصبر. هذا فيه دليل على أنك ستتعرض للأذى، وستتعرض كذلك يعني لكثير من الابتلاء، فعليك بالصبر، وعليك على تربية أصحابك وأتباعك أيضا، وأن هذا لا بد منه، فكل الأنبياء قد أوذوا. فلاحظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذا. بعض أهل العلم يذكرون أن دعوته عليه الصلاة والسلام في أولها كانت سرية، وقالوا أن هذا استمر ثلاثة سنين، استمر لمدة ثلاث سنين، واستدلوا بما جاء عند ابن إسحاق ونقله عنه ابن هشام في سيرته. لكن عندما نرجع لهذه الرواية نجد أن هذه الرواية بغير إسناد، ذكرها ابن هشام في السيرة بغير إسناد، ولا نجد دليلا صريحا واضحا يؤكد هذا القول، بمعنى أن الدعوة بدأت سرية، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أمره ربه انطلق يدعو أقرب الناس إليه، ثم بدأ يدعو الناس كلهم، ولا دليل على هذا التقسيم. هم استدلوا برواية جاءت عند صحيح مسلم، جاءت رواية من حديث عمرو بن عنبسة رضي الله عنه أنه قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخفٍ. هذه وهو حينئذ مستخفٍ فهموا منها أن الدعوة كانت سرية، وأن الرسول ما جاء إلى الناس يقول لهم اعبدوا الله وكذا، وإنما كان بالسر يخاطب فلانا وفلانا وهكذا، ولم يجهر. لكن عندما نرى في هذه الرواية ونقرأها من أولها كما هي في صحيح مسلم، نرى أنه ليس فيها دليل. لماذا؟ يقول عمرو بن عنبسة: كنت وأنا في الجاهلية، هكذا جاء الحديث في صحيح مسلم، أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا، فقعدت على راحلتي فقدمت عليه، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخف أو مستخفيا جراء عليه قومه أو ماذا. جاء هذه مختلف فيها، يعني ذكر النووي أنها قرأت في بعض الأصول جراء، وفي بعض الأصول حراء بالحاء. ما معنى هذه الكلمة؟ أي أن الرسول استخفى بسبب تسلط القوم وبسبب الأذية التي حصلت له. إذن لا يفهم من هذه الرواية أن الرسول كان يدعو سرا، بل هنا استخفى لأنه حصل له أذى، وهذا ليس ببعيد. الرسول قد يجد أذى فيتجنب هذه الأذية التي قد تحصل له ويبتعد عنها حتى لا يؤذى. أليس في هجرته عليه الصلاة والسلام قد استخفى في الغار وجعل علي بن أبي طالب على فراشه كما سيأتي معنا؟ فهنا دليل على ماذا؟ أن قومه تجرأوا عليه وآذوه، لأنه يذكر جراء عليه ماذا؟ قومه. فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة. إذن الاستخفاء الحاصل إنما هو

0: هروب من شيء ماذا؟ ما حصل له من الأذية، وقد يكون له حصل شيئا من الضرب أو شيء من التعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ولتسلط قومه عليه. وليس المراد أنه كان ما يجهر بالدعوة، لا يوجد دليل أبدا، بل كل النصوص تؤكد أن ربه أمره من أول ما أمره بالرسالة أن يجهر بالدعوة، فكان يجهر عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا حديث ماذا؟ حديث ارتقائه على جبل الصفا، فعم وخص، وكان يقول للناس لا أغني عنكم من الله شيئا، وكان يقول لهم ماذا؟ إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وسيأتي معنا إن شاء الله في الأسبوع القادم الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوته عليه الصلاة والسلام، لأنه لما أمره الله بالرسالة قام وجهر وبلغ الناس، فماذا حصل؟ آذوه وفعلوا له الأفاعيل وصنعوا به ما صنعوا. إن شاء الله في الأسبوع القادم سنتحدث عن هذا الذي هو ماذا؟ الأساليب التي اتخذتها قريش في صد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى.
1: إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.com.

يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

لم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته

مثل زوج أخرى يحيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم

لأعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتقر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان شرح حديث العرباض وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة الحديث، ألقاها فضيلة الشيخ غانم بن أحمد العبدلي حفظه الله تعالى يوم الجمعة 26 من شهر شوال 43 هجرية في جامع التقوى بأبي عريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فنحمد الله عز وجل الذي يسر لنا هذا اللقاء ومن علينا بهذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك لإخوة أعزاء كرام جزاهم الله عنا خير الجزاء نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لمن نسق هذه المحاضرة وهذا اللقاء ومن تسبب فيها ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. موضوع هذا اللقاء وهذا الحديث هو شرح حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وهو حديث عظيم. والحقيقة أن هذا اللقاء ما هو إلا لقاء مذاكرة ويذكر بعضنا بعضا ونستفيد، وإلا فالحديث عظيم وليس لمثل أن يوفيه حقه، ولكن نتكلم بما يسر الله عز وجل ونسأل الله العون سبحانه وتعالى. هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أبي نجيح قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. العرباض بن سارية رضي الله عنه من فقراء الصحابة، وهو من أهل الصفة رضي الله عنهم جميعا، من أهل الصفة، بعضهم ليس عنده مأوى يأوي إلى الصفة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعهم سيوفهم للقتال في سبيل الله سبحانه وتعالى والجهاد. قال رضي الله عنه: قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. الوعظ معناها التذكير بما يلين القلوب، قد يكون ترغيبا وقد يكون ترهيبا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ أصحابه ويتخولهم بالموعظة بين وقت وآخر، كما قال الله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قال: وعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أي خافت. فهنا قال: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، أي دمعت منها العيون، وهو البكاء. فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. هذا دليل على فهم الصحابة رضي الله عنهم، وهم أهل الفهم وأهل العلم وأهل الفقه وأهل الفطنة رضي الله عنهم وأرضاهم، فهموا من تأثيرها ومن هذه الوصية من الموعظة، وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم.

فهموا بقراء كثيرة أنها وصية مودع، فقالوا أوصنا يا رسول الله. وهذا كما قال بعض أهل العلم ينفعنا في أمور، ومنها حضور مجالس العلم، كما قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: قد تسمع الخطيب فيلين قلبك وتخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لا تتأثر. هذا فيه يعني فائدة، وهو حضور مجالس العلم. الحضور عند أهل العلم والجلوس عندهم ليس كمثل الاستماع من المسجل أو من الصوتيات أو نحو ذلك، فحضور مجالس العلم فيه خير كثير واستفادة كثيرة وكبيرة من الآداب والأخلاق والأجور الكثيرة في مجالس العلم والمغفرة وغير ذلك من الأمور الكثيرة، ومنها أيضا لين القلب. يستفيد الإنسان من حضوره أمام أهل العلم والجلوس أمامهم. فحضور مجالس العلم أمره عظيم. دخل 3 نفر على النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث أصحابه، فأما أحدهم فرأى فرجة في الحلقة فجلس سد هذه الفرجة، وأما الثاني فاستحي أن يذهب وأن يترك مجلس العلم فجلس خلف الحلقة، وأما الثالث فأعرض وذهب. فلما انتهى المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخبر 3؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه. وتعلمون أن في الحديث أن مجالس العلم، مجلس العلم في آخر المجلس يقول الله عز وجل: قوموا مغفورا لكم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يقول: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. حديث طويل تعرفونه، في حديث الملائكة السيارة الذين يجوبون الطرق يلتمسون أهل الذكر حتى إذا انتهى المجلس فيسألهم ربهم تبارك وتعالى: أين كنتم؟ قالوا: كنا عند عبادك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل هم القوم، أو قال أحد الملائكة: يا رب إن فيهم فلان ليس منهم إنما جاء فجلس. قال: وله قد غفرت، فإنهم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه وأن يحبس نفسه مع أهل الخير والصلاح. قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم الآية. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يحبس نفسه معهم. فالجلوس مع أهل العلم وفي مجالس العلم خير كثير وفوائده كثيرة. قال صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية: أوصيكم بتقوى الله. هذه الوصية وصية النبي عليه الصلاة والسلام بتقوى الله سبحانه وتعالى، هي وصية الله للأولين والآخرين، وهي مأخوذة من قوله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. هذه أول وصية أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. فأوصى بتقوى الله سبحانه وتعالى. وتقوى الله هي أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامر الله واجتناب محارم الله، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما حرم الله عليه. وقال بعضهم كما فسرها ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، الكتاب والسنة، والرضا بالقليل والاستعداد

أعد اليوم الرحيم. وفسرها طلق بن حبيب رضي الله عنه قال: أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. فالتقوى هي أن تتقي الله عز وجل وأن تبتعد عن معصيته. خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال الحسن رحمه الله: المتقون اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض الله عليهم. وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي عنه: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليق فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. وسئل أبو هريرة رضي الله عنه عن التقوى فقال: هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف صنعته؟ قال: إذا رأيت الشوك عدلت عنه أو قصرت عنه أو جاوزته. قال: ذاك التقوى، ذاك التقوى. وفي الجملة التقوى هي وصية الله لجميع خلقه سبحانه وتعالى، وهي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. كان صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على سرية أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله وأوصاه بمن معه من المسلمين خيرا. وفي خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وصى الناس بتقوى الله وبالسمع والطاعة. في هذا الحديث أيضا وصى الناس وصية مودع، ووصاهم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولم يزل السلف الصالح رضي الله عنهم يتواصون بتقوى الله، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته قال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهله، وأن تخلطوا الرغبة بالرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة، فإن الله عز وجل أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. رواه ابن أبي شيبة والحاكم. ولما حضرت الوفاة أبا بكر الصديق رضي الله عنه عهد بالخلافة إلى عمر فوصاه بوصية، فلما وصاه بهذه الوصية أول ما قال له: اتق الله يا عمر. رواه ابن أبي شيبة وأبو نعيم في الحلية. وكتب عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أقرضه جزاه، ومن شكره زاده، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك، فاجعل التقوى نصب عينيك وجلاء قلبك. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى رجل: أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. جعلنا الله وإياك من المتقين.
رواه أبو نعيم في الحلية. وقيل لأحد التابعين عند موته أوصنا، قال أوصيكم بخاتمة سورة النحل، وهي قول الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الشاهد أن من أراد السعادة فتقوى الله كافلة له سعادة الآخرة، لمن تمسك بها، لمن تمسك بتقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. فالآيات كثيرة في الحث على التقوى وبيان فوز المتقين وسعادة المتقين، كذلك الأحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة في الحث على التقوى وبيان سعادة أهل التقوى، جعلنا الله إياكم من أهل التقوى. أما السمع والطاعة، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد. السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين فيها سعادة الدنيا، هذه الوصية التي أوصى بها الرسول عليه الصلاة والسلام، تقوى الله فيها سعادة الآخرة، والسمع والطاعة لولاة الأمر فيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد. ولذلك تجد الذين يشاقون ولاة الأمر ويطعنون فيهم ويخرجون عليهم وينابذونهم تجدهم في قلق وفي هم وفي غم، لا ينعمون بهذا الأمن وهذا الأمان الذي نعيش فيه، وإنما هم يخافون دائما وفي قلق وفي هم من ولاة الأمر ومن رجال الأمن ومن كذا ومن المتابعة، لأن عندهم بلاء والعياذ بالله، عندهم مرض فلا يسعدون. ما قال أهل العلم سعادة الدنيا بالسمع والطاعة لولاة الأمر، وسعادة الآخرة بتقوى الله سبحانه وتعالى. وأنتم ترون الخوارج الذين في زماننا الذين قتلوا في أماكن كثيرة، في كهوف أفغانستان كأسامة بن لادن ومن معه وغيرهم ممن قتل وهو مختفي أو هاربا أو في والعياذ بالله في أشد وأسوأ حال، في قلق وهم وغم، لأنهم تركوا هذا الأمر العظيم وهذا الأصل العظيم الذي وجد في الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كتب العقائد، وهو أصل عظيم وهو السمع والطاعة لولاة الأمر المسلمين. السمع والطاعة فيها تنتظم مصالح العباد وتنتظم بها معايشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال علي رضي الله عنه إن الناس لا يصلحهم إلا إمام بر أو فاجر. الناس لا يصلحهم إلا حاكم إمام بر أو فاجر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. وقال الحسن رحمه الله في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود، والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغير وإن فرقتهم لكفر. هذه الآثار في جامع العلوم والحكم ابن رجب رحمه الله تعالى. الله عز وجل أمرنا بالسمع والطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك وإن أخذ ماله. في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، رواه البخاري. الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع

ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني رواه مسلم. قال ابن باز رحمه الله تعالى: طاعة الأمراء من أهم المهمات، فالسمع والطاعة بالمعروف من أسباب الأمن، وفيها خير عظيم. السمع والطاعة في المعروف لا في المعاصي، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن حتى لو وجدت المعاصي لا توجب الخروج عليه. لا سمع ولا طاعة في معصية الله، لكن أيضا لا توجب الخروج على ولاة الأمر والتمرد عليهم وشق العصا والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاقتلوه كائنا من كان. والخوارج الذين يخرجون على الحكام ويكفرونهم ويقتلون المسلمين، هؤلاء في الحقيقة ما هم إلا خدم للكفار، خدم لأهل الكفر، خدم لجنود الكفر، خدم لملل الكفر، يخدمونهم ضد الإسلام والمسلمين، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء هم الخوارج الذين يخرجون على الحكام وعلى ولاة أمرهم ويشقون العصا، ويذهب بسببهم الأمن والخير، ويحل محله الرعب والقتل وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وذهاب المعايش والنعم بسبب هؤلاء الخوارج. فهم حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، وخدم لأهل الكفر والطغيان والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم، على المرء السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وأثرة عليه، إلا أن يؤمر بمعصية الله. وأنتم تعلمون أنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام حاكم، ولا إمام إلا بسمع وطاعة. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمور المهمة والنوازل التي تنزل بالمجتمع وبالأمة لا يتدخل فيها كل أحد. الآن كثير من الناس يتدخل في أمور عظيمة وأمور مهمة ونوازل عظيمة. هذه الأمور والنوازل يرجع فيها إلى أولي الأمر من العلماء والأمراء. العلماء يبينون الحكم الشرعي، يبينون العلم، يبينون الحكم، والأمراء هم أهل السياسة وهم ينفذون العلم والحكم الذي جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبينه لهم أهل العلم ينفذونه. ما كل أحد يتدخل في السياسة وفي أمور الأمة والنوازل، كما قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: السياسة لها رجال، والصحون والجدور لها رجال، فكل إنسان يعرف قدر نفسه. لا تتدخل في هذه الأمور العظيمة التي هي لأولي الأمر من العلماء والأمراء. ومشكلات الأمة ونوازل الأمة لا يتدخل فيها إلا أولو الأمر، وليس كل من هب ودب كما قال أهل العلم. الأمر بالسمع والطاعة هذا الأصل مجمع عليه بين السلف، السمع والطاعة لولي الأمر حتى لو كان فاسقا. نصوص كثيرة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله

هذه شروط ذكر أهل العلم. أولا كفرا، ثاني بواحا، كفرا أكبر. قال العلماء ما يحتمل أن يكون كفر أصغر أو أكبر، كفرا أكبر وبواحا يعرفه الناس ظاهرا أن هذا الحاكم كافرا والعياذ بالله، كفرا بواح. وأيضا عندكم فيه من الله تعالى برهان. وأيضا زاد أهل العلم شرطا أنه لا يجوز الخروج حتى على هذا الحاكم الكافر إلا إذا وجد القوة التي تستطيع أن تزيل هذا الحاكم بحيث لا تحدث مفسدة أعظم من مفسدة وجوده. أما أن تسفك الدماء وتنتهك الأعراض ويذهب الأمن وتذهب الأرزاق ويتم الأطفال وترمل النساء بدون فائدة ويبقى هذا الحاكم، فهذه مفسدة وليست مصلحة. فهذه الأمور لا يتكلم فيها إلا أهل العلم. هذه أمور عظيمة، أمور النوازل وأمور ولاة الأمر، والخروج على الحاكم أمر عظيم. لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ولاة يستأثرون بالأموال ويظلمون، فقالوا يا رسول الله، قال اصبر، أمر عليه الصلاة والسلام الصبر. قالوا ألا ننابذهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. الدين يحافظ على الضرورات الخمس، ديننا جاء بالحفاظ على هذه الضرورات الخمس، وهي الدين والعقل والعرض والنفس والمال. هذه تسمى الضروريات أو الضرورات الخمس. فهذه إذا ذهب الأمن واختل الأمن تذهب هذه الضرورات الخمس التي جاء الإسلام بالحفاظ عليها. إذا اختلت الطاعة ذهبت هذه الضرورات أو ذهب بعضها. ولنا أن ننظر حولنا في الدول التي وقع فيها الخروج على ولاة الأمر والثورات والانقلابات والعياذ بالله، كيف حالهم من فقر وقتل ورعب وخوف وذهاب الأمن وذهاب الوظائف وذهاب المدارس وذهاب وقتل الأنفس وتيتيم الأطفال وترميل النساء. ولا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العفو والعافية لنا ولجميع المسلمين. طاشت العقول واحتار حتى عند أهل الفهم والعقل في هذه في تلك البلاد التي ذهب فيها الأمن وثارت فيها الجماعات وقامت بالانقلابات والثورات. كما قلنا لكم أن السمع والطاعة أصل من أصول أهل السنة والجماعة، ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الستة، وذكر أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا. قال الشيخ الفوزان في تعليق على هذا الأصل، قال فولي الأمر المسلم جعله الله رحمة للمسلمين لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. ثم ذكر أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفنوه حتى بايعوا إمامهم، لم يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقاموا إماما وبايعوه، وأبو بكر رضي الله عنه، لأنهم يخشون من الخلاف ويخشون من الفتنة ويعرفون أنهم لا يعيشون ليلة واحدة بدون إمام. كما تعرفون من كلام السلف أن بعضهم يقول 60 سنة بإمام جائر خير من ليلة واحدة بلا إمام. ليلة واحدة بدون إمام يحدث فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله. ف60 سنة بإمام جائر أهون من ليلة واحدة بلا إمام. ثم

ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. والاختلاف نهى الله عنه ونهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مع أنه واقع بقدر الله عز وجل الكوني، لكن أمرنا الله عز وجل بالاجتماع وحذرنا من الاختلاف ومن الفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال أهل العلم: تبيض وجوه أهل السنة والاجتماع والائتلاف، وتسود وجوه أهل الفرقة والبدعة والاختلاف. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التفرق، وأخبر أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أو قال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة، الجماعة الذين اجتمعوا على الحق، وهم الذين مع الحاكم المسلم مع ولي الأمر، هم الجماعة. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيقع اختلافا كثيرا، وقد وقع الاختلاف ووقعت الفرق والطوائف، خرجت الخوارج والروافض القدرية المعتزلة والجهمية، كثير من الفرق، كما أنه في زماننا هذا وجدت فرق كجماعة الإخوان والتبليغ وتنظيم القاعدة، تنظيم داعش، السرورية، القطبية، وغيرها من الجماعات والفرق الضالة المنحرفة والعياذ بالله. فهذا مصداق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. فعليكم بسنتي، هذا هو العلاج وهو المخرج. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. السنة، سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هي وحي، كما قال الله عز وجل عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي. قال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأهل السنة سموا أهل السنة لأنهم يتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة والجماعة تمسكوا بالسنة واجتمعوا على الحق، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى منهج السلف الصالح. فسموا أهل السنة، وهم قدموا السنة على أقوال الرجال، على الآراء. وانظر إلى الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، وهم أهل علم وأهل اجتهاد، وكان أحدهم يقول: إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة النبي أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط، يأمر أن يضرب بقوله عرض الحائط ويؤخذ بقول النبي

الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم خيرا عن الإسلام والمسلمين. فسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوتيت القرآن ومثله معه. جاءت امرأة إلى ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إني قرأت القرآن ولم أجد فيه النمص، أو النهي عن النمص أو النمص. فقال: بلى. قالت: ما وجدته في القرآن. قال: قرأت القرآن كاملا؟ قالت: نعم. قال: هل قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: نعم. قال: فهذا، وكما قال رضي الله عنه، فالقرآن بين وحث على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الأخذ بها، وبينت ما في القرآن وشرحت ما في القرآن. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن نلزمها، أن نلزم السنة، وأن نلزم علماء السنة. فإذا تمسكنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولزمنا علماء السنة، فإنه لا يضرنا أحد بإذن الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فمن تمسك بالسنة ولزم أهل السنة ولزم علماء السنة لا يضره من خالفه ولا يضره من خذله، بفضل الله عز وجل. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. فتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبسنة الخلفاء الراشدين، ما جاء عنهم وثبت عنهم، فيؤخذ به ويعمل به. وقال بعض أهل العلم: حتى لو خالف أحد من الصحابة أحد الخلفاء الراشدين فإنه يؤخذ قول الخليفة الراشد، ما لم يكن هناك دليل واضح عند من خالف نص. ولذلك عثمان رضي الله عنه لما أمر بالأذان الأول أخذ به، أخذ به علي والصحابة رضي الله عنهم، وأصبح سنة في المسلمين، وهو أمر به عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس وتفرق الناس في أعمالهم وفي أشغالهم وأرزاقهم، فأمر بالنداء الأول الأذان للجمعة، فعمل به وأصبح سنة بفضل الله عز وجل. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نواجذ هي آخر الأبراس، دليل على التمسك وقوة التشبث بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين، وعدم الإهمال فيها والضعف فيها والتميع فيها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في بعض الروايات في خطبة الحاجة: وكل ضلالة في النار. فعلينا أن نحذر من البدع ومن أهل البدع والمحدثات. الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالحذر ممن في قلوبهم زيغ، الذين يتبعون ما تشابه من القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يتتبع المتشابه من القرآن فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فعلينا أن نحذر من أهل البدع ومن دعاة البدع، من دعاة الفرق والأحزاب الذين يحدثون في دين الله عز وجل ويخالفون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سنة الخلفاء الراشدين المهديين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الله عز وجل يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، وعلى رأس المؤمنين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، من خالفهم وخالف هديهم وسنتهم وخالف ما كانوا عليه فهو مشاق والعياذ بالله، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. بعض الناس يتضايق من الكلام في أهل البدع والتحذير من أهل البدع والتحذير من الفرق الضالة، من الطوائف الضالة. هذه الطوائف ما دخلت في بلد إلا مزقته، ونحن نعلم هذا ونرى هذا كثير من الدول، فرقة كذا وفرقة كذا وجماعة كذا وجماعة كذا وحزب كذا وحزب، كل حزب يريد هو أن يفوز هو ومن معه، وإذا عنده مال أو عنده قوة مكن الذين معه في حزبه والذين يؤيدونه، وربما ترك الآخرين في جوع وفي هم وقلق. فهذه الأحزاب والفرق هذه شر. فديننا يأمر بالاجتماع ويحذر من البدع من الفرق والتفرق، وهذه البلاد ولله الحمد حماها الله عز وجل من الفرق والأحزاب. وجدت فرق لكنها خفية ومندسة وذليلة ولله الحمد والمنة، تعمل في الخفاء ما تستطيع أن تظهر بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل هذه الدولة وتحكيم الكتاب والسنة. كما قال شيخنا زيد رحمه الله في جماعة الإخوان: لهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنفة، لهم دعاة ويعملون لكنهم في الخفاء مندسين في الظلام، خفافيش خفافيش الظلام، يدعون ويحرضون في الشباب، حتى ظل بعض الشباب معهم وذهب في هذا الفرق، جماعة الإخوان في داعش تنظيم القاعدة، وهذه داعش وتنظيم القاعدة والقطبية والسرورية كلها تفرعت عن جماعة الإخوان والعياذ بالله. فلهم دعاة يعملون في الخفاء في مهبط الوحي وأرض الحنف في بلاد التوحيد والسنة، لكنهم كما قلنا لكم بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذه الدولة وتمكينها لأهل التوحيد والسنة وحربها للبدع وأهل البدع، فهم في خفاء وفي ذل ومندسون، لا يستطيعون أن يظهروا أو يظهروا مذهبهم وضلالهم بفضل الله عز وجل. ومن ظهر أو تكلم رد عليه أهل العلم وأدبه أولو الأمر بفضل الله سبحانه وتعالى، علماؤنا يردون عليه وقد ألفوا فيهم الكتب، أنتم تعلمون هذا، خصوصا علماؤنا في هذه المنطقة من قجازان الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد رحمهم الله جميعا ألفوا في جماعة

الإخوان وفي جماعة التبليغ في غيرها من الجماعات والفرق. وكذلك علماؤنا في المملكة في نجد باز وفوزان وفي المدينة الشيخ ربيع والشيخ عبيد وغيرهم من أهل العلم والفضل، في خارج هذه البلاد الشيخ الألباني الشيخ مقبل حدث اليمن، في كثير من البلاد والله الحمد علماء السنة يردون على هذه الجماعات والفرق والأحزاب ويحذرون منها، ونفع الله بهذه الردود وهذه التحذيرات، واستفاد الناس واستفاد الشباب وتبين لهم الحق. فلا بد من التحذير من أهل البدع وبيان ضلالهم وانحرافهم، كما قلنا بعض الناس يتضايق إذا ذكر أهل البدع ويقول دعونا من الكلام في الناس من ذكر فلان وفلان وهذا يقسي القلب. السلف لهم مؤلفات كثيرة في الردود في التحذير من أهل البدع كابن تيمية وغيره وعلماؤنا كما ذكرت لكم ولله الحمد. وهذا منهج السلف، ما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه والتابعون حذرون من أهل البدع. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حذر من الرجل الخارجي وقال يخرج من ضئضئ هذا أقوام تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام. وحتى المرأة التي استنصحته في زواج أن تتزوج من أبي سفيان أو من صفوان معاوية أبو سفيان، فقال لها أما أبو سفيان فصعلوه كل مال له. معاوية أبو الجهم ومعاوية طيب، فقال أما معاوية فصعلوه كن لا مال له، أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. قيل أنه كثير الأسفار وقيل ضراب للنساء، ولكن انكحي أسامة، فنكحت أسامة فاقتبطت به رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام بين ونصح، فديننا دين نصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا هو منهج الصحيح، البيان والتحذير من أهل البدع والمخالفات والمحدثات. أولا حماية لدين الله من أن يدخل فيه ما ليس منه، لأن بعض الناس يعتقد أن هذا دين. بعض الناس إذا رأى شخص يتكلم في الولاة ويطعن فيهم ويحرض عليهم قال هذا لا يخاف في الله لومة لائم، هو مسكين ما يدري أنه مخالف للكتاب والسنة. فهذا حماية لدين الله عز وجل، أنك تبين أن هذا خلاف الكتاب والسنة وأنه ليس من الدين في شيء. وأيضا حماية للمسلمين، أن يظل المسلمون بسبب هذا الشخص بسبب هذا الرجل بسبب هذا الفكر. ففيه حماية لدين الله وفيه حماية لعباد الله، هذا الذي هو الرد على أهل البدع وعلى أهل المحدثات وعلى المخالفين. أهل العلم أهل الفضل لابد أن نعرف لهم مكانتهم وقدرهم، الله عز وجل رفعهم فيجب علينا أن نرفعهم وأن نعرف قدرهم ومكانتهم وأن نأخذ عنهم وأن نسألهم إذا أشكل علينا شيء وأن نرجع إليهم، فهم أعلم بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هم أعلم بالفتن وبالشبهات. حتى كان السلف يقولون إذا أقبلت الفتن عرفها العلماء فحذروها وحذروا منها إذا أقبلت، وإذا أدبرت علمها الجهال بعد أن وقعوا فيها. فأهل العلم لهم مكانتهم، يجب علينا أن نعرف لأهل

علم مكانتهم وفضلهم. هذه ما تيسر. هناك بعض الفوائد من هذه من هذا الحديث. أول المشروعية الموعظة، مشروعية الموعظة وأنها مهمة، وأن لا يكثر الإنسان من الموعظة، تكون قليلة وحتى لا يمل الناس. وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يتخولهم بالموعظة، وكانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصيرة، حتى قال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي دليل على فقهه. فيشرع الإنسان أن يتخول أصحابه بالموعظة ويذكرهم، وأن تكون الموعظة أيضا مؤثرة، اختار الكلمات المؤثرة الجزلة المفيدة. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب وذكر الساعة اشتد غضبه وعلى صوته واحمرت عيناه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم، لأن الموعظة تؤثر على القلب، إذا خاف القلب ووجل القلب بكت العين ودمعا وتأثر المسلم. أيضا من الفوائد أن موعظة المودع تكون مؤثرة. المودع ما يوصي ولا ينصح إلا بأمور مهمة جدا، أهم الأمور موعظة المودع، يعظ بالأمور ويوصي بالأمور المهمة. أيضا من الفوائد طلب الإنسان من العالم أن يوصيه، العالم صاحب الفضل والعلم إذا قابلته أن تطلب منه الوصية، وليس كلما قابلته، خاصة إذا أنت تقابله، إذا كنت تقابله كثيرا ما كل مرة أوصني ثم ربما لا تعمل، لكن ربما لا تقابل العالم إلا قليلا أو مرة أو مرات قليلة، فاطلب منه الوصية أن يوصيك. مثل في سفر أو مثل موعظة بعد موعظة تطلب منه الوصية، كما فعل الصحابة لو أنها موعظة بليغة فقالوا أوصنا يا رسول الله، أو عالم قابلته واستفدت منه. وأهم وصية يتواصى بها المسلمون هي الوصية بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا دليل على فضيلة التقوى، وأنها أول ما يوصى به، أول ما يتواصى به الناس والمسلمون فيما بينهم تقوى الله سبحانه وتعالى. كذلك التواصي بالسمع والطاعة أمر مهم جدا، التواصي بالسمع والطاعة، يوصي طلاب العلم وأهل النصف يوصون الآخرين بالسمع والطاعة، خاصة الذين لهم مكانة وكذا، أن توصيه، أوصيك يا فلان بالسمع والطاعة، وأن تحث جماعتك ومن أنت إمامهم أو كذا أو من يدرسون عندك على السمع والطاعة ولزوم الجماعة، فهذا فضل عظيم، وينفع الله عز وجل بهذه الوصية. كما أوصى النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة، كان يوصي بتقوى الله والسمع والطاعة. أيضا من الفوائد ثبوت إمرة العبد، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان الأعظم، لأن الأمراء والنواب يأمرون بأمر السلطان ويعتبرون به، فلهم سمع ولهم طاعة. كذلك الإمارة في السفر تلزم طاعة للأمير في السفر، لكن في أمور السفر. أيضا الفوائد ظهور آية من آيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ذكره الاختلاف، فوقع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آية معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. أيضا من الفوائد وجوب التمسك بالسنة عند الاختلاف، إنه من يعش منكم فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. أيضا علينا من الفوائد أن نتعلم السنة، نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام كي نعمل بها ونعلمها نطبقها. ومن الفوائد أيضا الحذر من الفرق والأحزاب والجماعات الضالة المنحرفة، أن نحذر منها وأن نحذر

0: حذر من البدع، وأن جميع البدع ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فرق الضالة الموجودة الآن إخوان التبليغ، القطبية، السرورية، داعش وغيرها من الفرق، علينا أن نحذر من هذه الفرق وأن نحذر منها وأن نحذر من البدع دائما، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح ولاة أمرنا وولاة أمور المسلمين عامة، واجعلهم رحمة لرعاياهم يا رب العالمين. اللهم أصلح حالنا وحال المسلمين أجمعين، وأصلح نساءنا ونساء المسلمين، وأصلح شبابنا وشباب المسلمين، واستر عوراتنا وعورات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: يا عين صاد، ذكر رحمة.

كبرت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا.

وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من

أمت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فربك

أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أساسا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق والشرح على مثل الآية الرومية للعلامة محمد بن محمد بن داود الصنهاجي رحمه الله تعالى، والذي ينعقد على غرفة إمام دار الهجرة. نسأل الله أن يوفقنا والجميع لما يحبه ويرضاه. وقد تقدم الكلام على المقدمة الأولى، وهي ما يتعلق بالكلام من جهة حقيقته ومن جهة أقسامه، وقسم من هذه الأقسام عن الآخر. وكذلك تقدم الكلام على طرف من مبحث الإعراب، وهو ما يتعلق بتعريفه وما يتعلق بأقسامه، وكذلك ما يتعلق بالقسم الأول منه، ألا وهو علامات الرفع. وذكر في الدرس الماضي وما قبله أن الرفع له 4 علامات: الضمة والواو والألف وثبوت النون، وكل هذا أخذ ولله معه، أي مع مدخلاته عليها من الكلمات، وأخذ أيضا يتعلق بذلك. لما فرغ المصنف رحمنا الله وإياه من بيان علامات الرفع، وكان قد ذكر لك من قبل أن أقسام الإعراب 4: رفع ونصب، شرع في بيان القسم الثاني من ألقاب الإعراب، ألا وهو النصب. فقال رحمنا الله وإياه: وللنصب 5 علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. هذه هي 5 علامات التي لا سادس لها عند النحويين فيما استقرؤوه وتتبعوه من كلام العرب. والنصب عمل أو حكم أو لقب من الألقاب الإعرابية، وذكرت لك مرارا ولا أزال أكرر على أن طالب النحو ينبغي أن ترتكز عنايته إلى العامل والمعمول فيه، والعام أو علامة العام على العام. وقد كان بعض شيوخنا يقول: من لم يتقن هذه الأبواب فلا يتعنى النحو. قال هنا: وللنصب 5 علامات. والكوفيون هم الذين يستخدمون مصطلح العلامة، وهو الذي جرى عليه الناس في العصور المتأخرة. والبصريون يقولون بأن هذا الذي يعبر عنه بأنه علامة هو الإعراب نفسه، والأمر في هذا إن شاء الله تعالى ميسور. وكل علامات الإعراب على ما تقدم معنا تقسم قسمين. القسم الأول العلامات الأصلية، القسم الثاني العلامات الفرعية. هناك علامة أصلية للباب، لللقب، للحكم، وهناك علامات فرعية تنوب عن هذه العلامة. فإذا كان المدخل للعلامة الأصلية فإنه لا يلزمك التعليل، فإذا كان المدخل للعلامة الفرعية لزمك التعليل من جهة بيان السبب الذي جعلها علامة لهذا الحكم الإعرابي. المصنف رحمه الله تعالى على عادته يتدرج معك، فذكر أولا العدد ثم فصله ثم بعد ذلك رجع إلى بيان هذا التفصيل بأخذ كل واحد منها على حدة. فبدأ رحمه الله تعالى يفصل فقال: فأما الفتحة وهي العلامة الأولى من علامات النصب، وهي العلامة الأصلية التي ما عداها ينوب عنها. قال: فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل الضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. هذه العلامة الأولى كما سبق معنا، وقلنا بأنها هي العلامة الأصلية، هي أم الباب، هي العلامة الأصلية التي يرجع إليها جميع العلامات وتعمل عملها وتنوب عنها. هذه هي العلامة، وبدأ بما تكون علامة للنصب فيه، وبين أنها ثلاثة مواضع. ومن سهولة علم النحو أنه جار على الحصر، وإذا حصر النحويون شيئا فلا تتطلب

0: بعدهم مزيدا عليه. فليس هناك ليس ثمة موضع رابع لهذه العلامة يدخل عليها أو تدخل عليه. فبدأ رحمه الله تعالى ببيانها ببيان هذه المواضع فقال في الاسم المفرد. الاسم المفرد هنا خرج به المثنى والجمع، لأن المفرد كما نبه عليه فيما أحسب سابقا على أن له اصطلاحات على حسب النحويين، وقد تقدم معنا في الضمة حين تكون علامة للرفع من المفرد ما حقيقته فلا حاجة لإعادته. فالاسم المفرد إذا دخل عليه عامل النصب، إذا كان حكمه النصب في النحو، إذا جرى على قاعدة النصب في النحو، فما علامته؟ علامته الفتحة، علامته الفتحة. من ذلك قول الرب تبارك وتعالى إن أصحاب الجنة اليوم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل إلى شاهد في جمع التفسير. طيب في قوله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله، فإن كما تعلمون عامل نصب للاسم، فما بعدها يكون منصوبا على أنه اسمها، والله الذي هو الاسم الأحسن هنا مفرد، هنا مفرد، وأمثلته وشواهده كثيرة فيما يتكلم به العرب. والنصب، النصب ينبغي أن تعلم كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في منصوبات الأسماء أنه كما يقولون مهيع العربية، يعني الطريق الذي لا منتهى له، وعلل النصب كثيرة جدا يتطلبها النحويون، لكنهم يذكرون في كتب النحو أشهرها. فإذا جاءت الكلمة منصوبة فإن علامة نصبها الفتحة، إن محمدا، إن محمدا كريم، إن الإسلام عزيز، رأيت الإسلام عزا لأهله، رأيت الإسلام. الإسلام هنا مفعول به منصوب بالفعل، فإذا قلنا بأننا نعرب إعرابا تفصيليا، وهذا الذي ينبغي أن يعتاده ويرتاضه الطالب الذي يبتدئ في النحو، رأيت الإسلام، فتقول رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والإسلام مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا كما ذكرت لك آنفا لا يلزمك التعليل. الموضع الثاني قال وأما جمع، قال وجمع التكسير، جمع التكسير، جمع التكسير سبق معنا أيضا بيانه بأنه ما دل على أكثر من اثنين ولم يسلم مفرده من التغيير، وصور التغيير كثيرة جدا عند
1: أو لا أبالي حتى أزيد في الكلام مبالغات عند الشخص. أسباب التغيير مبينة في كتب النحو
0: بالزيادة بالنقص بالشكل بالحرف وما أشبه ذلك. جمع التكسير إذا كان حكمه النصب في السياق في الجملة

أصحاب هنا أصحاب هذه جمع تكسير وحكمها النصب. لماذا حكمها النصب؟ لأن العامل الذي عمل فيها إن، وإن عاملة في الأسماء مختصة بها، وما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها، ما بعدها يكون اسمها. يعني أن علامة النصب هنا في أصحاب تقول بأنه جمع تكسير اسم إن، اسم إن منصوب وعلامة نصبه منصوب بإن، طبعا منصوب بإن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهنا لعلي أنسى ومن باب الفائدة أن كثيرين من المعربين يعربون إن حرف توكيد ونصب، وهذا إذا ما نريد أن نتجاوز ونقول بأنه غلط أو خطأ نقول بأنه سهو من قائله، لأنه يعرب لك على مذهب الكوفيين وهو يعتقد صحة مذهب البصريين، فيقول بأن إن حرف توكيد ونصب. وإذا قال بأنها حرف توكيد ونصب معنى هذا، معنى هذا وحقيقته أنها لا تعمل في الخبر، ولكن يقال في إعرابها بأنها حرف توكيد ونصب مشبه بالفعل، مشبه بالفعل ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، لأنه خرج عن عادة الحروف فتعدى العمل فيه إلى معمولين هما الاسم والخبر. هذا الإعراب يكون محفوظا معك في باب إن، سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في مقامه. النوع الثالث أو الموضع الثالث مما تكون الفتحة فيه علامة للنصب هو الفعل المضارع، والمصنف رحمه الله تعالى قال والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء، لأن الفعل المضارع لا يخرج عن ثلاث حالات، إما أن يكون مرفوعا والعامل فيه معنوي تجرد عن الناصب والجازم، وإما أن يكون منصوبا بدخول أحد النواصب عليه، وإما أن يكون مجزوما بدخول عامل الجزم عليه. الفعل المضارع يشترط فيه أن يسبق بناصب، وشرط فيه شرطا آخر بقوله ولم يتصل بآخره شيء، فعندما سيأتي أو كما سبق معنا في باب النون بأن الذي كما سيأتي بأن الذي يتصل به إما ضمير تثنية وإما ضمير جمع، وفي كل هذه الأبواب وفي كل هذه المواضع لا بد وأن تستحضر قول المصنف رحمه الله، قول المصنف رحمه الله لفظا أو تقديرا، لأنك قد تلفظ بالحكم الإعرابي أو بعلامته كما يقال أو بعلامته، وقد قد لا تلفظ بها، فتستحضر هذا دائما. فالفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء فإن على وسبقه ناصب الذي هو عامل النصب، وسيأتي معنا الكلام على نواصب الفعل المضارع إن شاء الله مثل لم وكي إلى آخره، هذه هي أو بعض نواصب الفعل المضارع. فمثلا في قوله تبارك وتعالى لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، لن أبرح، لن هذا هو حرف النصب العامل في الفعل المضارع نصبا الذي يعمل النصب في الفعل المضارع، وأبرح هذا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا قلت لن يرضى الله، لن يرضى الله على القوم الكافرين، على القوم الكافرين، لن هذا هو نفسه الذي عمل في أبرحة، في أبرحة وظهرت العلامة

وهنا عمل في يرضى، ويرضى هذا فعل مضارع، لكن آخره حرف علة. فتقول لن حرف نصب نفي ونصب طبعا، ويرضى فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، فلا يشكل عليك، لا يشكل عليك هذا. ومثل قوله تعالى في قوله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. تخشاها هنا فعل مضارع، لأن تخشى كلمة والضمير كلمة أخرى، ففعل مضارع منصوب لأن، وعلامة نصبه ما هي؟ فتحة مقدرة على آخره، على الألف يعني، منع من ظهورها التعذر. وكذلك في يرضى، والمصنف رحمه الله تعالى سيبين لنا بعد ذلك ما هي عوامل النصب. ثم قال المصنف رحمه الله لما انتهى من الفرغ من العلامة الأولى، قال رحمه الله وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة نحو، أو نحو والأول أفصح، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك. الأسماء الخمسة تقدمت معنا وأنها محصورة، وهي أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال، وذكرت أيضا شروطها التي يصح معها أن تكون من الأسماء الخمسة، من الأسماء الخمسة. والعلامة هذه الألف هي أول العلامات الفرعية التي تنوب عن الفتحة، وهي ثاني العلامات للنصب من جهة الإجمال. هذه الألف علامة للنصب، ومثل لها المصنف بمثالين، نحو رأيت أباك. رأيت نعربها نفس الإعراب الذي تقدم معنا، رأى فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، وأبا أبا مفعول به منصوب ليش؟ بالفعل، وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف، والكاف مضاف إليه، والواو عاطفة، وأخاك نفس الإعراب معطوف عليه، وعلامة وحكم المعطوف حكم المعطوف عليه، وعلامة نصبه الألف أيضا نيابة عن الفتحة. ثم قال وما أشبه ذلك، لأن هذا لا ينحصر كلام العرب فيه، لا ينحصر. وقد ذكرنا في مرفوعات في علامات الرفع بأن الأسماء الخمسة ترفع أو علامة رفعها الواو، وأنه قد وقع في سورة يوسف جملة من الأسماء الخمسة رفعا ونصبا. فمن ذلك قوله تعالى قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، فقوله تبارك وتعالى هنا يا أبانا حكاية أو إخبارا عن إخوة يوسف. أبا هذه من الأسماء الخمسة، وهنا وقع منادى، وقع منادى ومضاف إلى الضمير ناء. والمنادى عند البصريين هو من جنس المفعول به، من جنس المفعول به، لأنهم يقدرون فعلاً

أو أنادي أبانا. وكذلك في قوله تبارك وتعالى قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين أو أرسل في المدائن حاشرين الآية وابعث في المدائن حاشرين. فقوله تبارك وتعالى حكاية عن فرعون وقومه وأخاه هذا من الأسماء الخمسة، وهنا حكمه النصب لأنه مفعول به أو أنه معطوف على الضمير المنصوب الذي هو واقع في قوله تعالى الذي هو واقع في قوله تعالى أرجه أرجه. وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة. وكذلك في قوله تبارك وتعالى إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما. ذا هذا اسم وهو أحد الأسماء الخمسة الذي عبر عنه بذو ذو مال في المصنف. لماذا هو هنا منصوب؟ هو هنا منصوب وعلامة نصبه الألف. ما حكمه الإعرابي؟ صفة، صفة لأي شيء؟ لقوله تعالى طعاما. ما علامة نصبه كما قدمت لك؟ هي الألف. والشواهد هذا في القرآن وفي كلام العرب كثيرة. ثم المصنف رحمه الله تعالى قال بعد هذا وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم. هذه هي العلامة الفرعية الثانية كما سبق. العلامة الأولى هذه الثانية وهذه هي الكسرة. والكسرة كما تعلمون علامة أصلية في الجر، ويندر أن يقع التناوب بين الحركات، لكن قالوا إن هذه اللغة العربية حكيمة عادلة، وقالوا بأنها توقيفية، طائفة قالوا بأنها توقيفية، توقيفون اللغات عند الأكثري ومنهم ابن فورك والأشعري كما في كما قال السيوطي رحمه الله. فلما نابت الفتحة عن الكسرة في الجر في الاسم الذي لا ينصرف، نابت الكسرة عن الفتحة في جمع المؤنث السالم. والمصنف رحمه الله عبر بما يعبر به كثير من النحويين من أنه جمع المذكر السالم. وأما ابن مالك فقال وما بتا وألف قد جمعا يكسر في الجر وفي النصب معا. فيقولون بأن لأنه ما جمع بألف وتاء مزيدتين وله ملحقات. وقالوا ما جمع بألف وتاء الذين قالوا بأنه جمع مؤنث سالم قالوا لأن هذا هو الغالب فاستعملوا التغليب. والذين قالوا ما جمع بألف وتاء مزيدتين قالوا لأننا وجدنا أن العرب جمعته بألف وتاء مزيدتين وصارت علامة نصبه الكسرة وليس من جمع المؤنث السالم أو ليس مؤنثا سالما كاسطبل يقولون اسطبلات إلى آخره، وليس هذا كما تعرفون محله. الشواهد في القرآن كثيرة جدا على جمع المؤنث السالم إذا كان العامل فيه هو النصب، مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات إلى آخر الآيات، عشر صفات ذكرها الله في سورة الأحزاب. ومن ذلك قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات. والمحصنات هنا جمع مذكر سالم، وهو هنا مفعول به ما العامل فيه ما فعله ينكح. وكذا قوله المؤمنات، لكن المؤمنات هنا ليس مفعولا به وإنما هو

صفة لأي شيء للمحصنات، والصفة تابعة للموصوف. وقلنا بأن الألف والتاء لا بد وأن يكونا مزيدتين، فإذا لم يكونا مزيدتين فإنها لا تأخذ هذا الحكم. هذا الباب باب جمع المؤنث السالم، وبعض الأبواب يذكرون فيها الملحق بها، الملحق بها، ويطيلون الكلام عليه، وليس هذا محله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى العلامة التي تليها، فقال المصنف: وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع. وأما الياء هذه العلامة الثالثة من العلامات الفرعية، الألف والكسرة، والآن ذكر الياء. الياء قال فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، ولم يأتي بالحصر، لم يقل في موضعين في ثلاثة مواضع لأنه أفصح عنها. والمراد بالتثنية هنا المثنى، والمراد بالجمع جمع المذكر السالم، جمع المذكر السالم لا غيره. وأطلقه هنا لأنه معلوم، لأنه معلوم ظاهر. التثنية كما قلت قليل هي المثنى، ومن شواهد ذلك أنك تقول قرأت كتابين مثلا، ومنه قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، فالبحرين هنا مثنى، والعامل فيه مرج الفعل، ويكون مفعولا به، والمفعول به يكون منصوبا. وعلامة النصب ما هي؟ إذا كانت الكلمة مثناة علامة النصب الياء، فتقول مرج فعل ماض مبني على الفتح لا محل من الإعراب، والبحرين مفعول به منصوب بالفعل، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه مثنى. والجمع كما قلنا هو جمع المذكر السالم أو جمع التصحيح كما يعبر بعضهم. ومن ذلك أنك تقول أحببت المتقين وأكرمت المخلصين وما أشبه ذلك، ومنه قوله تعالى إن المتقين في جنات وعيون. المتقين هنا كما تعرفون مر معنا أن إن تعمل النصب فيما بعدها من الأسماء على أنه اسمها، فهذا جمع مذكر سالم منصوب بإن. لماذا؟ لأنه اسمها، وعلامة نصبه الياء نيابة عن الفتحة لأنه جمع مذكر سالم. ثم ذكر المصنف العلامة الأخيرة من علامات النصب، وهي النون، فقال وأما النون، وأما حذف النون معذرة، وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها لثبات النون. عرفنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهذا الحصر من جهة التمثيل لا من جهة النوع أو الفرد كما هو في الأسماء الخمسة، فإنها محصورة. أما هذه فلا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى مما تكلمت به العرب، فهذه الأمثلة الخمسة التي تقدم بيانها في علامات الرفع لأنها ترفع بثبات النون، هنا نصبها بحذف هذه النون إذا دخل عليها ناصب كما مر، وهي خمسة. ويا ما دخل عليه ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير مؤنثة

0: خاطبة. هذه الأفعال الخمسة، يفعلان هذا أسفل، تفعلان هذا أعلى، يفعلون هذا أسفل، تفعلون هذا أعلى، تفعلين كذا. إذا أردت حفظها هذه صورها وقد سبق بيانها وتسمى بالأمثلة الخمسة ولها شواهد في كلام العرب، لها شواهد في كلام الله تبارك وتعالى أفصح كلام وأعظمه وفي أشعار العرب ونثرها. فمثلا في قوله تبارك وتعالى يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، أن تعودوا، أن تعودوا، تعود قلنا لأنها من الأمثلة الخمسة، لأن تفعلوا، تفعلوا هذا صيغتها، فإذا كانت مجردة عن الناصب تقول تعودون، ولما دخل عليها ناصب من نواصب الفعل المضارع وهو أن، لاحظ وهو أن، وأن تنصب الفعل المضارع مطلقا وهي أم بابه، ما علامة النصب؟ علامة النصب حذف النون، فتحذف النون تقول أن تأكلوا، أن تشربوا، أن تتعلموا، أن يلبسوا، أن يجتهدوا، وهكذا. لن يفلحوا يعني الكفار، لن يهزموا يعني أهل التوحيد، وهكذا مما يقع من كلام العرب. وقد تتصل به ألف الاثنين، تتصل به ألف الاثنين، مثل قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما، أن يصلحا نفس ما تقدم. وهذا طبق عليه باقي الأمثلة أو باقي الشواهد، وبهذا نكون قد انتهينا من العلامات التي هي علامات النصب مما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وينتهي بهذا أيضا الكلام على هذا
1: المصنف. ذكر رحمة

يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا

منها فرجا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

تتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على كتاب فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع الرضوان بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.

0: الدرس الخامس عشر.
1: قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا في كتابه فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. قال الشارح: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال الشارح: قال المفسرون: إن الله تعالى نهى رسوله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مسجد الضرار، والأمة تبع له في ذلك. ثم إنه تعالى حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بني على التقوى، وهي طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومنزلا للإسلام وأهله. ولهذا جاء في الحديث:
2: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. فهذا باب جديد: لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. مناسبة هذا الباب لما قبله أن الشيخ رحمه الله لما ذكر في الباب السابق شؤم الذبح لغير الله وأنه من الكفر، ناسب أن يذكر قبح الأماكن التي يذبح فيها لغير الله وأن الذبح فيها ولو كان لله حرام، لا يجوز. لماذا؟ لأنه وسيلة لإحياء تلك البلية، التي مضت في الباب المتقدم، كل هذا حماية لجناب التوحيد وعليه فإن الباب السابق من المقاصد، وهذا الباب من الوسائل نعم. قوله رحمه الله: لا يذبح، ذكر أن الشارح رحمه الله قال: لا نافية، ويحتمل أنها للنهي وهو أظهر. هي نفي متضمن للنهي، واللام في قوله لله هنا تفيد الاستحقاق، والمعنى أنها ذبيحة، يراد بها وجه الله تعالى تقربا إليه، قوله بمكان، الباء لها معان عدة، منها الظرفية، وتأتي أيضا بمعنى فيه، ومن معانيها الإلصاق أو المجاورة، وهذان المعنيان في معنى الباء، أعني الإلصاق والمجاورة، هذان المعنيان مقصودان هنا في هذا الباب.

0: في هذا الباب، أي المكان نفسه أو المكان نفسه والمكان المجاور له. والمعنى لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله، لا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. فلا يذبح في مكان ذبح فيه لغير الله ولا بمكان مجاور ملاصق للمكان الذي ذبح فيه لغير الله. إذ المراد أن يبتعد المؤمن عن مشابهة هؤلاء الذين يذبحون لغير الله في أماكن شرورهم وإتيانهم تلكم المعاصي العظيمة. لماذا يجب عليه الابتعاد؟ كي لا يساء الظن به، حتى لا يساء الظن به. نعم. ثم ذكر آية التوبة في كلام الإمام المجدد رحمه الله محمد بن عبد الوهاب، قال: وقول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. الآية لا تقم فيه أبدا، ذكر الشارح أن الله تعالى يقول، قال المفسرون إن الله تعالى نهى رسوله عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في مسجد الضرار والأمة تبع له في ذلك، لا تقم فيه أبدا. الضمير راجع إلى مسجد الضرار، إلى مسجد ماذا؟ الضرار. وهذا المسجد بارك الله فيكم قام عليه جماعة من المنافقين، هذا المسجد قام عليه جماعة من المنافقين، أسسوا هذا المسجد وبنوه لإيواء بعضهم وبعض الكفرة أيضا. كل هذا الاجتماع مقصده مناهضة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأخفوا هذا الأمر بادئ ذي بدء. ولما سئلوا عن سبب البناء أو أوخذوا بسبب البناء، عللوا أنهم إنما بنوه للضعفة وأهل العلل، للضعفة وأهل العلل، بل طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي لهم فيه. كل هذا من مكرهم ليتأكد ماذا؟ صواب ما عملوا، ويحتجوا به على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم في هذا البناء. وطلبوا منه كما قلت عليه الصلاة والسلام الصلاة، وذلك قبل أن يخرج إلى غزوة تبوك، وأرجأ ذلك على أنه سيفعل هذا إذا رجع. ثم أوحى الله له في حين قفوله بأن هذا المسجد هو مسجد ماذا؟ ضرار. ونزلت هذه الآية، فأرسل من أرسل من الصحابة فهدموه وأزالوه. إذن المسجد هذا أقيم محادة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وللتآمر وللخيانة ومضادة الإسلام الحق وأهل الإسلام الحق. فلما كانت هذه هي النية التي بيتوها، كان حكم الصلاة في هذا المسجد أنها غير جائزة، أنها ماذا؟ غير جائزة. لا تقم فيه أبدا، لا تجوز الصلاة في هذا المسجد أبدا، لا أنت ولا أمتك من بعدك أو ممن هم معك. لماذا منع من هؤلاء؟ لما ذكرنا من نيتهم الفاسدة من الإضرار والمضاهاة والمحادة لله ورسوله. وأيضا الصلاة في هذا المسجد فيها تكثير لسوادهم وإقرار لهم على باطلهم وإغراء الناس بهم. وبالصلاة في مثل هذه البقعة فدل ذلك عن النهي عن الصلاة في مثل هذا المكان، دل ذلك على أن الأماكن أو المحلات أو المؤسسات المبنية على الكفر والضلال لا يجوز بناؤها ولا الإعانة عليها وعلى ولي الأمر إزالتها حتى لا تبقى شعارا للكفرة ولا مصدر إضرار بالمؤمنين. وبهذا المعنى الذي ذكرته لكم يتبين لكم معنى أو مناسبة الآية في تحت للباب، مناسبة الآية للباب ووجه إيراد المصنف لها. فهمتم؟ وهنا أنبه إلى أن صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين معه صلاتهم هي لله خالصة، هي لله خالصة. ومع هذا نهوا عن الصلاة فيه مع أنه ليس لديهم نية الإضرار، إذ صلاتهم لله ماذا؟ خالصة، ليس لديهم نية ماذا؟ الإضرار أو التفريق أو الإرصاد. كل هذا حسما لمادة المشاركة والمشابهة التي تعزى أو تغري تعزى إليهم وتغري غيرهم بالدخول فيه وإتيان المكان. وهذه الصورة المنهي عنها موجودة أيضا في المكان الذي ذبح فيه لغير الله. واضح؟ نعم.
1: ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا.
0: نعم، هنا المصنف رحمه الله اختار وحكم على حديث أسيد ابن ظهير رضي الله عنه بأنه صحيح. وهذا الحديث الذي قال فيه أنه حديث صحيح، صلاة في مسجد قباء كعمرة، أخرجه الأئمة الترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي وغيرهم. نعم، قال الحافظ الترمذي عقبه: حديث حسن غريب في جملة من نسخ الجامع، وفي المطبوع أيضا من نسخ الجامع أو من نسختي الجامع حسن صحيح. ثم قال: ولا نعرف لأسيد ابن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث، أعني كلام الإمام من؟ الترمذي. وقال الحافظ المنذري رحمه الله: لا نعرف لأسيد حديثا صحيحا غير هذا. أما الحافظ الحاكم فقال عقب روايته

0: الحديث وتصحيحه له قال مجهول، إلا أن فيه أبا برد أبا الأبرد، إلا أن فيه أبا الأبرد وهو مجهول. وهو ماذا؟ مجهول. أبو الأبرد هو الراوي لهذا الحديث عن أسيد رضي الله عنه. الحديث بارك الله فيكم له شواهد، له شواهد أقول يثبت بها، يثبت بمجموعها، وصححه لهذا، صححه لغيره العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترغيب والترهيب. ثم قال وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء راكبا وماشيا، وهذا الحديث في الصحيحين راكبا وماشيا، إما راكبا أو ما هو مرة يركب ومرة يمشي، أي حسب المتيسر، حسب المتيسر، إن تيسر الركوب ركب وإن تيسر المشي مشى. واضح؟ نعم.
1: وقد صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف، منهم ابن عباس وعروة وعطية والشعبي والحسن وغيرهم. قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الآية، وقيل هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي سعيد قال تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم، فقال رجل هو مسجد قباء، فقال الآخر هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مسجدي هذا. رواه مسلم، وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم. وقال ابن كثير وهذا صحيح ولا منافاة بين الآية والحديث، لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق الأولى، وهذا بخلاف مسجد الضرار الذي أسس على معصية الله، كما قال تعالى والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. فلهذه الأمور نهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم عن القيام فيه للصلاة، وكان الذين بنوه جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل خروجه إلى غزوة تبوك فسألوه أن يصلي فيه، وأنهم إنما بنوه للضعفاء وأهل العلة في الليلة الشاتية، فقال إنا على سفر ولكن إذا رجعنا إن شاء الله. فلما قفل عليه السلام راجعا إلى المدينة ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعضه نزل الوحي بخبر المسجد فبعث إليه فهدمه قبل قدومه إلى المدينة. ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد لمعصية الله صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله. وهذا قياس صحيح ويؤيده حديث ثابت بن الضحاك الآتي.
0: نعم. ثم ذكر أن صرح أن المسجد المذكور في الآية هو مسجد قباء جماعة من السلف ونص على بعضهم، ثم قال قلت ويؤيده قوله فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قيل أن المراد في المسجد في الآية هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق حديث مسلم ثم نقل كلام الإمام ابن كثير رحمه الله وبين وجه ماذا؟ التوجيه بين هذا وبين الحديث وسبب النزول ونحو ذلك مما سبق. قوله وهو قول عمر وابنه وزيد بن ثابت وغيرهم من هؤلاء القائلين الإمام سعيد بن المسيب وكذلك واختيار

0: فتاويه، وانتصر لهذا القول العلامة الألباني رحمه الله في الثمر المستطاب. قال: ووجه مناسبة الآية للترجمة أن المواضع المعدة للذبح لغير الله يجب اجتناب الذبح فيها لله، كما أن هذا المسجد لما أعد للمعصية صار محل غضب لأجل ذلك، فلا تجوز الصلاة فيه لله، وهذا قياس صحيح. هذا يسمى بقياس العلة، يسمى بقياس العلة بجامع أن المكان الذي عصي الله فيه لا تجوز الصلاة فيه ولا القيام بغير ذلك من العبادات، والتي منها ماذا؟ الذبح. والتي منها إيش؟ الذبح. فكذلك الذبح في مكان ذبح فيه لغير الله لا يجوز، لا يجوز، إذ الكل عبادة، إذ الكل ماذا؟ عبادة، يجب خلوصها لله وحده رب العالمين. نعم.
1: قوله: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، روى الإمام أحمد وابن خزيمة وغيرهما عن عويم بن ساعدة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء فقال: إن الله قد أحسن عليكم الثناء بالطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تتطهرون به؟ فقالوا: يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط فغسلنا كما غسلوا. وفي رواية عن جابر وأنس: هو ذاك فعليكموه، رواه ابن ماجه وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم. قوله:
0: نعم أكمل.
1: قوله: والله يحب المطهرين. قال أبو العالية: إن الطهور بالماء لحسن، ولكنهم المتطهرون من الذنوب. وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للأشاعرة ونحوهم.
0: نعم. ذكر أيضا رحمه الله في قوله تعالى: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حديث أحمد وابن خزيمة وحديث عويم ابن ساعدة الأنصاري رضي الله تعالى عنه إلى آخر الحديث. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن خزيمة وابن جرير والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك، كلهم من طريق أبي أويس عن شرحبيل ابن سعد عن عويم رضي الله تعالى عنه مرفوعا. صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الطبراني رحمه الله: لا يروى عن عويم بن ساعدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو أويس، تفرد به أبو أويس، انتهى كلامه رحمه الله. هذا الحديث فيه ما يلي: أولا، أبو أويس المتفرد بهذا الحديث هو عبد الله ابن عبد الله ابن أبي عامر الأصبحي المدني، والد إسماعيل. قال فيه الإمام علي بن المديني: كان عند أصحابنا ضعيفا. وضعفه الإمام أحمد وابن معين وابن شاهين. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو داود: صالح الحديث. قال الحافظ: صدوق يهم. الراجح في حاله أن هذا الرجل صدوق في نفسه، صدوق في نفسه، صالح إيش؟ في نفسه، لكن

0: إن حفظه ليس بذاك، ولهذا ضعف، وما يتفرد به يعتبر منكرا. ثانيا في الحديث شرحبيل ابن سعد أبو سعد الخطمي المدني مولى الأنصار، قال فيه ابن أبي ذئب رحمه الله، قال فيه ابن أبي ذئب كان متهما، وقال الإمام مالك ليس بثقة، وقال ابن معين ليس بشيء ضعيف، ومرة ضعيف يكتب حديثه، ولينه أبو زرعة وأبو حاتم، وضعفه النسائي والدارقطني، وزاد الدارقطني يعتبر به. قال الحافظ ابن عدي له أحاديث ليست بالكثيرة، ليست بالكثيرة، وفي عامة ما يرويه إنكار على أنه قد حدث عنه جماعة من أهل المدينة من أئمتهم وغيرهم، إلا أن مالك بن أنس فإنه كره الرواية عنه، كره الرواية عنه. لماذا كان يتهم؟ كما قال ابن أبي ذئب كان متهما. ذكر بعض أهل العلم أن سبب هذا أنه كان من أعلم الناس بالبدريين، من أعلم الناس بالبدريين، وله معرفة تامة، وقد أصابته حاجة وفاقة، فأحيانا كان ماذا يعني من شدة الحاجة كان أحيانا يطلب، فلربما امتنع بعضهم من إعطائه فيتحامل عليه ويقول أبوك لم يشارك في البدريين أو لم يكن من البدريين، فخشي أهل العلم على السنة من ذلك فقالوا كان متهما حتى لا يساوم، حتى لا يساوم الرجل في هذا. ثالثا من العلل أيضا في هذا الحديث الانقطاع بين شرحبيل وعويم رضي الله عنه، فإن الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب قال في سماعه، يعني شرحبيل في سماعه لما ترجم لشرحبيل، قال في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، في سماعه من عويم ابن ساعدة نظر، لأن عويما مات في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقال في خلافة ماذا عمر، انتهى كلامه رحمه الله. الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد ذكر الحديث وذكر من رواه واكتفى بإعلاله بشرحبيل، مع أن الذي تفرد بالحديث به من أبو أويس. لهذا قال الحافظ ابن الملقن في بدر المنير بعد أن ذكر تصحيح الحاكم قال في صحته عندي وقفة، لأن في سنده شرحبيل بن سعد الراوي عن عويم ثم نقل كلام الحفاظ أو بعض الحفاظ الذين نقلنا لكم كلامهم. مع هذا بارك الله فيكم، وما سمعتم من إعلال حسن الإسناد العلامة الألباني رحمه الله في كتابه الثمر المستطاب وفي كتابه صحيح سنن أبي داود الكتاب الأم الكبير، صحسن إسناده، وليس الأمر كذلك، عفى الله عنا وعنه وغفر الله لنا وله، وله أجر الاجتهاد. الحديث نعم له بعض الشواهد، قال وفي رواية جابر وأنا هذا من إيش؟ من شواهده، من شواهد حديث عويم، شواهد حديث عويم. قال ورواية جابر وأنس قال هو ذاك فعليكم، رواه ابن ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والحاكم، من أهل العلم من صحح بناء على الشواهد. أقول هذا رواية جابر وأنس، أخرجها ابن ماجة في سننه والدار في السنن والدارقطني في السنن، وابن الجارود في المنتقى، والحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى من طريق عتبة ابن أبي حكيم عن طلحة ابن نافع قال حدثني أبو أيوب وجابر وأنس. قال الحافظ الدارقطني عقبه عتبة ابن أبي حكيم ليس بقوي. وقال الحاكم حديث كبير صحيح في الطهارة، فإن محمد بن شعيب ابن شابور وعتبة وعتبة بن أبي حكيم من أئمة أهل الشام، وصحح الحديث ووافقه عليه من الذهبي. أقول ليس الأمر كذلك، فإن عتبة هذا ضعفه الأئمة ابن معين والنسائي ومحمد بن عوف الطائي وأثنى عليه بعضهم، ولهذا قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية إسناده حسن، مع أن الحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف. وقال الحافظ البصيري رحمه الله في مصباح الزجاجة عتبة بن أبي حكيم ضعيف، فيه علة أخرى، قال وطلحة لم يدرك أبا أيوب، وضح. فهذا الحديث أيضا فيه ما فيه مما سمعتم في الباب، بعضهم صححه بشواهده في الباب عن أبي هريرة عند الترمذي وابن ماجه والبيهقي، لكن إسناده ليس بالمستقيم، إسناده ليس بالمستقيم، ففيه يونس بن الحارث ضعف وأئمة الفن، وفيه أيضا إبراهيم ابن أبي ميمون مجهول، وفيه أيضا في الباب حديث محمد بن عبد الله بن سلام عند أحمد والفسوي في المعرفة وغيرهما، وهو حديث مضطرب ضعيف، كما في علل الإمام ابن أبي حاتم، فالذي يظهر أن الشواهد لا ترتقي، والله أعلى وأعلم. نعم.
1: قال المصنف رحمه الله تعالى عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. قال الشارح قوله عن ثابت بن الضحاك أي ابن خليفة الأشهلي، صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره، مات سنة أربع وستين. قوله ببوانة بضم الباء وقيل بفتحها، قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال أبو السعادات هضبة من وراء ينبع. قوله فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد، فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو بعد زواله، قاله المصنف رحمه الله. قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم، قال شيخ الإسلام العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد، إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، والمراد به هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجاهلية، فالعيد يجمع

0: مأمورا منها يوم عائد كيوم الفطر ويوم الجمعة، ومنها اجتماع فيه، ومنها أعمال تتبع ذلك من العبادات والعادات. وقد يختص العيد بمكان بعينه، وقد يكون مطلقا، وكل من هذه الأمور قد يسمى عيدا. فالزمان كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. والاجتماع والأعمال كقول ابن عباس: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمكان كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه، وهو الغالب كقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا. انتهى.
1: نعم. ثم أورد المصنف الإمام المجدد رحمه الله حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه، وقال في خاتمته: رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. هذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود وابن حزم في المحلى، وقبله الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا البيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن والآثار، وهو حديث صحيح كما قاله الإمام المجدد رحمه الله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم: أصل هذا الحديث في الصحيحين، أصل هذا الحديث في الصحيحين، وهذا الإسناد يعني إسناد أبي داود، ها، وهذا الإسناد على شرط الشيخين، وإسناده كلهم ثقات مشاهير، وهو متصل بلا عنعنة، وهو متصل بلا عنعنة. انتهى كلامه. وصحح الحديث أيضا الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي، وكذلك صححه الحافظ ابن حجر رحمه الله في التلخيص الحبير، والعلامة الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود وهو كذلك. نعم. قوله ثم شرح الشارح رحمه الله معنى ببوانة وضبط هذه الكلمة بالضم وقيل بالفتح، ثم قال: قوله فهل كان فيها عيد من أعيادهم. هذا السؤال الوارد في هذا الحديث هو الشاهد، أو هو موضع الشاهد من الحديث. هذا السؤال هو موضع الشاهد من الحديث، لأن الإجابة لو كانت الإجابة بنعم، لو كانت الإجابة فهل كان فيها عيد من أعياد، لو كانت إجابتهم بنعم لمنع من ذلك، أليس كذلك؟ لو أجابوا بنعم لمنع من ذلك. وضح. ثم دخل كلام شيخ الإسلام رحمه الله في معنى العيد وما يتعلق به، وقال مما قال: فالزمان، مما يطلق العيد على الزمان، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، وهو من زوائده على الستة. قال فيه العلامة البصيري رحمه الله في المصباح: فيه صالح ابن أبي الأخضر لينه الجمهور، وباقي رجال الإسناد ثقات. هذا الإسناد فيه زيادة على صالح، فيه علي بن غراب، وهو فيه ضعف ومدلس ومدلس

0: وقد عنعنه وقد عنعنه. والحديث مختلف فيه وصلا وإرسالا، وصلا وإرسالا، والصحيح فيه الإرسال، والصحيح فيه الإرسال كما قاله الحافظ البيهقي رحمه الله في السنن الكبرى بعد أن ساق رواية ابن سباق أو ابن السباق من طريق الشافعي عن مالك عن الزهري عن ابن السباق مرسلا، نعم، قال هذا هو الصحيح مرسل قد روي موصولا ولا يصح وصله، ولا يصح وصله. والحديث له بعض الشواهد وفيها كلام، وحسنه بعض أهل العلم لغيره. نعم.
1: قال المصنف: وفيه استفسار المفتي والمنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولو بعد زواله. قلت: وفيه سد الذريعة وترك مشابهة المشركين والمنع مما هو وسيلة إلى ذلك. قوله أوف بنذرك، هذا يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، وذلك يدل على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء خلوه عن هذين الوصفين. فلما قالوا لا قال فأوف بنذرك، وهذا يقتضي أن كون البقعة مكانا لعيدهم أو بها وثر من أوثانهم مانع من الذبح بها ولو نذر. قاله شيخ الإسلام
0: ولو نذره
1: قاله شيخ الإسلام. وقوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله دليل على أن هذا نذر معصية لو قد وجد في المكان بعض الموانع، وما كان من نذر المعصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين على قولين، هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب ولم يذكر فيه كفارة، وجوابه أنه ذكر الكفارة في الحديث المتقدم والمطلق يحمل على المقيد.
0: نعم. ثم شرح المصنف رحمه الله شرح الشارح رحمه الله مفردات ما ورد في حديث ثابت رضي الله عنه، والذي موضع الشاهد قد مضى تكلم عن النذر، وسيأتي باب عن النذر. ثم تكلم أن النذر في لفظ الحديث أو في حديث الباب قال أوف بنذرك بعد الاستفصال، يدل على أن الذبح لله في المكان الذي يذبح فيه المشركون لغيره أو في محل أعيادهم ماذا؟ معصية، أنه ماذا؟ معصية، لأن قوله فأوف بنذرك تعقيب للوصف بالحكم بالفاء، فالتعقيب على أن الوصف سبب الحكم، فيكون سبب الأمر بالوفاء لأنه طاعة، فيجب الوفاء به لخلو ذلك من ماذا؟ من هذين الوصفين، ليس فيها ليس كان المكان وثن يعبد ولا هو عيد من أعياد، إن فأوفي بنذره. ثم ذكر هذه المسألة فيما لو كان النذر نذر معصية، قال لا يجب الوفاء به إجماعا، وما كان من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به بإجماع العلماء. ثم اختلفوا، قال حكى الخلاف في مسألة الكفارة، هل فيه كفارة أم لا، كفارته كفارة ماذا، يمين أم لا.

على قولين روايتان عن أحمد أنه تجب أي تجب فيه كفارة يمين تجب فيه كفارة يمين لحديث عائشة لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين والثاني لا كفارة عليه. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أخرجه قال أحمد وأهل السنن وكذلك عند أحمد وأبي داود والترمذي نعم والنسائي وغيرهم إلا أن الحافظ الترمذي رحمه الله قال هذا حديث لا يصح لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة لم يسمعه من أبي سلمة ثم مضى الحافظ مبينا وجه التعليل عن الحافظ الإمام الترمذي قال سمعت محمدا يعني من الإمام البخاري رحمه الله يقول روى غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق يعني أن هذا الحديث رواه أيضا غير واحد منهم موسى ابن عقبة وابن أبي عتيق عن الزهري عن سليمان بن أرقم عن يحيى ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال قال محمد والحديث هو هذا هو هذا يعني بذكر من بذكر سليمان ابن أرقم ومن ويحيى ابن أبي كثير في إسناده انتهى كلامه رحمه الله والمعنى أن الحافظ الإمام الفذ الزهري رحمه الله أخطأ فيه لإسقاط سليمان ابن أرقم ويحيى ابن أبي كثير من إسناده وسليمان ابن أرقم متروك سليمان ابن أرقم ماذا؟ متروك وهذا الحديث حوله كلام كثير ولهذا قال الحافظ ابن حجر في التلخيص إسناده صحيح إلا أنه معلول إلا أنه إيش؟ معلول ونقل عن الحافظ النووي أنه قال ضعيف باتفاق المحدثين أو كما قال قال الحافظ ابن حجر متعقبا قلت قد صححه الطحاوي وابن السكن فأنى هذا الاتفاق الكلام في هذا الحديث طويل وكثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الساعة وإن كنت أميل إلى القول بضعفه لكني لا أجزم حتى الآن نعم قوله يعني أتكلم حتى عن الشواهد أنا أتكلم عن الحديث عموما بما جاء فيه من متابعاته وشواهد ليس فيها أمر ماذا فيه كلام كثير فيه كلام كثير لا يقول إنسان طيب يا شيخ وجاء من حديث ابن عباس جاء من ماذي طريق ماذري من أقول بعمومه الحديث حوله ماذا كلام كثير ولم أجزم فيه بشيء حتى الآن وإن كنت أميل إلى ماذا إلى ضعفه على قول الإمام البخاري رحمه الله لما قال أما نذر المعصية فنذر المعصية فلا كفارة فيه نعم يعني لا

0: يجوز الوفاء به ولا كفارة عليه، يحتاج إلى مزيد كما قلت. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح
0: كان قال والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق الشعبي والشافعي ومنهم الإمام البخاري أيضا وجماعة من المحققين. نعم.
1: قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتها، فإذا شفى الله مريضه ثبت ذلك في ذمته. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطهما أي البخاري ومسلم، وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد الأزدي السجستاني صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن والمراسيل وغيرهما، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75 و200.
0: نعم. ثم أتم الكلام رحمه الله على تتمة ألفاظه وترجم للإمام أبي داود رحمة الله تعالى عليه. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل عن حكم تحويل الكنائس إلى مساجد، تحويلها إلى مساجد. الجواب أن ذلك ماذا؟ جائز وقد فعل. نعم، أقول قد فعل في عهد السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فصار مكانا يعبد فيه الله جل وعلا، وأزيل ما فيها من براثن الشرك ونحو ذلك، ورفع فيها الأذان، فلا يتسرب إليها أنه يعبد فيها غير الله، لأن الأذان رفع ومحيت معالم الشرك منها. نعم، وأقيمت الصلوات المفروضة جماعة فيها والجمع وغير ذلك، فارتفع الأمر منها عن المنع. هذه أسئلة متعددة عن المساجد التي يبنيها أهل البدع أو التي يكون إماما فيها إمام مبتدع أو نحو ذلك، من حيث الصلاة فيها هل هي تلحق بمساجد الضرار؟ انتبه بارك الله فيك. تكلم العلماء رحمة الله تعالى عليهم في مسألة حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع. المسجد إذا كان بني مسجدا لله تعالى ولا يراد منه الإضرار ولا الإرصاد ولا المحادة لله ورسوله وللمؤمنين كما فعل أهل الضرار، الحكم على مسجد أن هذا مسجد ضرار أمر في غاية من الخطورة لما يترتب على الحكم هذا من تبعات ومن تنزيل أحكام، فهذا لا يؤتاه كل أحد. انتبه، إلحاقات كما فعل بعض السفهاء وكتب بعض الكتابات في هذا، هذا من الخطأ البين. ولهذا أقول إذا كان المسجد قد بني لله تعالى فإن أهل العلم يتكلمون حول إمام الصلاة خلف الإمام المبتدع، لا يتكلمون خلف عن مسألة الصلاة في المسجد الذي بناه مبتدع. انتبه، رجل في أي بلد في أفريقيا في أوروبا في غير ذلك من بلاد الكفر أو غيرها من البلدان الواسعة بنى في قرية من القرى مسجدا ثم ذهب وتركه، لم يبنى على قبر ولا فيه قبر، بناء صحيح من كل وجه، لا يوجد غيره أو يوجد غيره بعيد عنه، هل الصلاة فيه تأخذ حكم مسجد الضرار؟ انتبه، من صلى في مسجد الضرار صلاته غير مقبولة، يعني

لم تبرأ الذمة بعد. فالعلماء يتكلمون عن الصلاة خلف الإمام المبتدع فيقولون إن كانت بدعته مكفرة فلا تجوز الصلاة خلفه، لا تجوز الصلاة خلفه. أما إن كانت بدعته مفسقة فالصلاة خلفه صحيحة إن جاء بأركانها وواجباتها، وإن كان الأولى أن يؤم الناس من غيره. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهذه السؤالات التي وردت قد قرأت بحثا لأحدهم طرب من السخف قديما حشر شامي على عامي أتى بالأقوال على ما تهواه نفسه بجهل، فنزل هذا على هذا ونزل هذا على ذاك حتى أنه قال لا تجوز الصلاة في المساجد التي بناها جماعة أو بنتها جماعة الإخوان أو التبليغ، كلها مساجد ضرار بإطلاق بإطلاق. وهذا الكلام وجهه إلى مجموعة، والكلام موجه إليهم، إلى بعض الإخوة في الغرب، وكانت المنطقة في بعض المناطق لا يوجد في هذا المكان أو في هذه المنطقة إلا هذا المسجد الذي بناه تبليغي أو إخواني وهلك وذهب. أقرب مسجد منهم لا يقل عن 6 كيلو إلى 7 كيلو متر. لا تجوز الصلاة على أنها مساجد إيش؟ ضرار. طيب فين يصلي؟ قال صلوا في الطرقات في الشوارع. فصار بعضهم يتجمع في الشارع وفي الطريق في الأرصفة يصلون بين السيارات وبين الطرقات. نعم، أخذوا يوما أو يومان أو 3 أو 4 ولا كم يوم، ثم بدأ يتسللون واحدا واحدا حتى تركوا الجماعة بالكلية. هذا افتيات على العلم بارك الله فيك، هذا سخف وقلة عقل وقلة فقه. فهمت هذا؟ فإذا كان المسجد قد بناه هؤلاء ويوجد مسجد آخر ولو تتعب روح صلي في المسجد الآخر، هذا أولى. ما أقول واجب، ما لم تكن بدعة من يصلي بك إماما هنا من البدع ماذا؟ المكفرة. إن كان المسجد الآخر إمامه سني اتعب وروح صلي هناك، واركب سيارتك أو اركب مع إخوانك واذهب هناك صلي، كثر سواد أهل السنة، ولا تصلي خلف هذا المبتدع ولو كانت بدعته مفسقة. أما إن كان المصلي أو الإمام إماما عاميا لا يدرى عنه ولا يعرف من حاله إلا السلامة، ظاهره السلامة، لا ينتصر إلى بدعة ولا ينصر بدعة ولا يعادي سنة ولا يعادي أهلها، فالصلاة خلفه لا بأس بها، وإن شاء الله أنها نعم يحث على الصلاة خلفه ولا بأس به الصلاة خلفه وفي هذا الجامع. لا تقل لا ندري مجهول، وإمام يأتي بالصلاة على وجهها الصحيح بأركانها وواجباتها لا ينصر بدعة ولا ينتصر لها ولا يناصر أهلها، لا يعادي السنة ولا يعادي أهلها، بل له كلمات تدل على اعتصامه بها، صلي خلفه، صلي خلفه. فهمت هذا؟ لا يدخل هذا في ذاك، لا يدخل هذا في ذاك. نعم يوجد، يوجد من هذه الجماعات المفسدة الضالة المبتدعة كجماعة الخوان المفسدين وأتباعهم وأفراخهم من يبني مساجد يضاد بها مساجد أهل السنة، موجود في بعض البلدان ما بين مسجد أهل السنة القائم والمسجد الآخر أمتار قليلة، هذا واضح أنه يريد ماذا؟ المضادة. هل الحكم أنه مسجد ضرار؟ هذا يحتاج إلى مزيد عمق، لكن يخشى وأقول لا تصلي فيه ولا تذهب إليه، لا تصلي فيه ولا تذهب إليه. الحكم بقولك.

0: هو مسجد ضرار، اقرأ الآية وتأمل الأحكام التي ترتبت عليها حتى تعرف الحكم المتعلق بمسجد ماذا؟
1: يا عين صاد ذكر رحمة

أخاف من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادقا

فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا

عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن

0: قوما لجا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الإيمان باليوم الآخر، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور وليد بن عثمان فلاتي حفظه الله تعالى يوم الخميس 20 من شهر رمضان عام 43 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، ففي هذا اللقاء بمشيئة الله عز وجل نتحدث عن ركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. وقبل الدخول في الحديث عن حكم اليوم عن حكم الإيمان باليوم الآخر وعما يتضمنه الإيمان باليوم الآخر، نعرف باليوم الآخر. اليوم الآخر، تعريف اليوم الآخر في اللغة، اليوم الياء والواو والميم كلمة واحدة، هي اليوم الواحد من الأيام، وهو مذكر وجمعه أيام. وقد يراد باليوم الوقت مطلقا، ليلا كان أو نهارا، قليلا كان أو كثيرا، كيوم الدين لعدم الطلوع والغروب حينئذ، وكقولهم ذخرتك لهذا اليوم، أي لهذا الوقت. والآخر الهمزة

الذي لا يوم بعده، والذي تعاد فيه الأرواح إلى الأجساد، وتبعث فيه الخلائق للجزاء والحساب. وسمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه آخر يوم لا يوم بعده سواه. يقول ابن حجر رحمه الله: قيل له ذلك لأنه آخر أيام الدنيا أو آخر الأزمنة المحدودة. وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: الأول فناء هذه العوالم كلها وانتهاء هذه الحياة بكاملها، والثاني إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. ولليوم الآخر أسماء كثيرة تدل كثرتها على أهميته ووجوب الاهتمام به، ومن هذه الأسماء اليوم الموعود ويوم القيامة ويوم الحشر ويوم الحساب ويوم الدين ويوم الحسرة ويوم البعث ويوم الفصل ويوم التلاق والآزفة ويوم التناد ويوم الجمع ويوم الوعيد ويوم الخلود ويوم الخروج ويوم التغابن ويوم التغابن والساعة والصاخة والطامة الكبرى والقارعة والحاقة والآخرة. وهذه الأسماء كما سمعنا أسماء كثيرة ليوم واحد هو يوم القيامة أو اليوم الآخر، وكثرتها تدل على أهميته وعناية الشرع بأمره. وهذه العناية التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم باليوم الآخر لها أسباب كثيرة، فإن هذا اليوم هو اليوم الذي سيجمع الله فيه الخلائق الذين أوجدهم في هذه الدنيا، ومنهم المكلفون الجن والإنس الذين كلفهم فيها بعبادته، فيجمعهم في ذلك اليوم الذي يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهو سبحانه وتعالى لم يخلقهم في هذه الدار الدنيا للبقاء فيها، وإنما كان إيجادهم فيها لحكمة، وهي كما قال سبحانه: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. ومع هذا الأمر العظيم الذي خلق الله جل وعلا الخليقة من أجله، وهو إحسان العمل وتوحيد الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده ومعرفته سبحانه، مع هذا قد غفل كثير من الناس، أكثر الناس غفلوا عن ذلك وأحبوا هذه الدنيا وعاشوا فيها كأنهم خلقوا لها، وحادوا عن عبادة الله جل وعلا وحده الذي خلقهم في هذه الدنيا ابتلاء، خلقهم لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فجهلوا خالقهم. فمنهم

من أنكر أو أنكر أسمائه وصفاته، ومنهم من أشرك به فعبد معه غيره وهكذا، ومنهم من يعبده على جهل. كل هذا حدث للناس. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في زمن الجاهلية انمحت كثير من الأمور التعبدية وجهلت فيه على الخصوص في ذلك الزمن، جهلت هذه العقيدة، منها عقيدة الإيمان باليوم الآخر، وحرف هذا المعتقد لدى أهل الكتاب الذين آتاهم الله الكتاب من قبل كاليهود والنصارى، فجهلوا حقيقة ذلك اليوم وما ينبغي اعتقاده فيه. كذلك غيرهم من أصحاب الملل الأخرى من الوثنيين أو المجوس كانوا لا يؤمنون باليوم الآخر مطلقا، أو أنهم يؤمنون بعودة الأرواح إلى الأجساد بعد الموت، ولكن بتلكم العقيدة المسماة عقيدة التناسخ، أن الروح تخرج من جسد وتدخل جسدا آخر في هذه الدنيا، ولا يؤمنون بأن هناك يوم للحساب وأن هناك يوم يقوم الناس فيه لرب العالمين. ومشركو الجاهلية أيضا كان لهم نصيب كبير من هذا، فأنكروا اليوم الآخر أشد الإنكار، ونسبوا الإحياء والإماتة إلى الدهر. قال تعالى عنهم: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. لهذا السبب، وهو جهل الناس بذلكم اليوم العظيم الذي سيبعث الله جل وعلا فيه الخلائق، جهلهم به، وللتأكيد على أهمية ذلكم اليوم الذي يجد كل إنسان فيه ما جناه في هذه الدنيا من خير أو شر، ولبيان أنها لهذه الحياة الدنيا هدف وغاية، فكانت العناية في اليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. واليوم الآخر أو الإيمان باليوم الآخر كما سبق هو الركن الخامس من أركان الإيمان الستة. فحكم الإيمان به واجب، فرض بالركن من أركان الدين لا بد أن يأتي به الإنسان، فهو واجب على الإجمال وواجب على التفصيل فيما ثبت عند المكلف. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: على كل مكلف أن يقر بما ثبت عنده من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر به وأمر به. وأما ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يبلغه أنه أخبر به ولم يمكنه العلم بذلك، فهو لا يعاقب على ترك الإقرار به مفصلا، وهو داخل في إقراره بالمجمل العام. والأدلة على وجوب الإيمان باليوم الآخر في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام كثيرة، منها من القرآن الكريم قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقوله تعالى: أجعلتم سقاية الحاج

وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن السنة ما جاء في حديث جبريل عليه السلام الطويل، وفيه أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وأما حكم منكر اليوم الآخر فهو كافر بالله عز وجل بنص القرآن الكريم، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. وقال جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وقال سبحانه وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يقول ابن كثير رحمه الله معلقا على هذه الآية وهي قوله جل وعلا وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم الآية، قال هذه إحدى الآيات الثلاث التي لا رابع لهن مما أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربه العظيم على وقوع المعاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد. ثم إن الإيمان باليوم الآخر هذا الاعتقاد العظيم يتضمن ثلاثة أمور، يدخل فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول الإيمان بمقدماته التي تحدث وتكون في هذه الدنيا وهي أشراط الساعة التي جاء بها الخبر في كتاب الله عز وجل وجاء بها التفصيل في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. والأمر الثاني الإيمان بالبرزخ، الحياة البرزخية التي تكون بعد الموت لكل من مات قبر أو لم يقبر، إذ أن هذا أول منازل الآخرة. وأما الأمر الثالث فهو ما يحصل يوم القيامة ابتداء من نفخ في الصور في البعث وما بعد ذلك.

إلى الاستقرار في دار القرار. وأما وقت مجيء ذلكم اليوم، اليوم الآخر، يوم القيامة، الساعة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، فقد استأثر جل وعلا بعلم ذلك وبحقيقة ذلكم اليوم. قال سبحانه: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وقال جل وعلا: تبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. وأما عن حقيقة إيمان العبد بذلكم اليوم، فهي التصديق الجازم بمجيئه وما سيقع فيه من أهوال يوم القيامة من محاسبة العباد وعرض الأعمال ووزنها والمرور على الصراط ودخول الجنة أو النار والعياذ بالله وغير ذلك مما يقع في ذلكم اليوم العظيم مما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولعلنا في هذا المقام نذكر شيئا مما جاء في النصوص ذكره مما يكون في ذلكم اليوم العظيم. فمما يكون في ذلكم اليوم الحشر، وهو سوق الناس وجمعهم إلى المحشر لحسابهم. يقول ابن حجر رحمه الله عن الحشر يوم القيامة، يقول: هو حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعا إلى الموقف. قال سبحانه وتعالى: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ويقول السفارين رحمه الله عن الحشر والمراد به، يقول: المراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة، ثم إحياء الأبدان بعد موتها. قال: واعلم أنه يجب الجزم شرعا أن الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم بجميع أجزائهم الأصلية، وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره، ويسوقهم إلى محشرهم لفصل القضاء. فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، مع كونه من الممكنات التي أخبر بها الشارع. قال: وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه مطابق. وأرض المحشر لها صفة كما وصفها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بقوله: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقيب، أي بياض يميل للحمرة. قال: ليس فيها معلم لأحد. وفي رواية: ليس فيها علم لأحد، أي ليس فيها علم لأحد الناس، كما هو حال الناس في هذه الدنيا. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فهذه الأرض

التي يجمع الله جل على الناس فيها الحشر، كما قال فيها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في صعيد واحد. يقول النووي رحمه الله: الصعيد الأرض الواسعة المستوية. يقول القرطبي رحمه الله: يجمعون في مكان واحد حيث لا يخفى منهم أحد، لو دعاهم داع لسمعوه، ولو نظر إليهم ناظر لأدركهم. أن هذه أن ذلك المقام في تلك الحالة في ذلك اليوم العظيم كما جاء في الحديث يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وأما عن حال الناس وصفتهم عند الحشر، فجاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت عائشة رضي الله عنها: فقلت يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك. ثم قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. أيضا مما يكون في ذلك اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ترد عليه أمته يوم القيامة، ويجعله الله جل على ضياثا لهم وإكراما لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قدر حوضي كما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا: ليردن علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اخترجوا دوني، فأقول أصحابي، فيقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. كذلك مما جاء من الخبر عن هذا الحوض الذي يكون في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عقبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. كذلك مما جاء عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم العظيم، ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منها فلا يظمأ أبدا. وغير ذلك من الحديث التي وردت عنه عليه الصلاة والسلام في صفة حوضه الذي سيكون في ذلك اليوم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحوض موجود الآن، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب ذات يوم في أصحابه وقال: وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن. وأما عمن يذادون عن حوض النبي عليه الصلاة والسلام، إما أنه ارتد عن دين الله عز وجل أو أحدث في دين الله عز وجل البدع والمحدثات، يقول القرطبي رحمه الله: قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين: فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه ما لا يرضاه الله ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه، وشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم كالخوارج على اختلاف فرقها.

والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، كلهم مبدلون، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأما عن زمن الحوض، يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم، زمن الحوض قبل العبور على الصراط، قال: لأن المقام يقتضي ذلك، حيث إن الناس في حاجة إلى الشرب في عرصات القيامة قبل عبور الصراط. وقد حصل اختلاف في بيان في تحديد في ذلك زمن الحوض في ذلكم اليوم العظيم. ثم أيضا مما يكون في ذلكم اليوم، يوم القيامة، اليوم الآخر، العرض والحساب. يقول الطحاوي رحمه الله: نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب، وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. والعرض يوم القيامة على ثلاثة أنواع: الأول عرض عام لجميع الخلائق برهم وفاجرهم أمام الله سبحانه وتعالى، قال جل وعلا: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول ابن جرير رحمه الله: وعرضوا على ربك صفا، يقول عز ذكره: وعرض الخلق على ربك يا محمد صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يقول عز ذكره: يقال لهم إذ عرضوا على الله: لقد جئتمونا أيها الناس أحياء كهيئتكم حين خلقناكم أول مرة. وأما النوع الثاني من أنواع العرض يوم القيامة، فهو عرض خاص بالمؤمنين، وهو الحساب اليسير. جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نوقش الحساب عذب. قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال، أي النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك العرض. قال البغوي رحمه الله: قوله من نوقش الحساب يهلك، قال: فالمناقشة الاستقصاء في الحساب حتى لا يترك منه شيء. وقال قسطلاني رحمه الله: العرض أي عرض أعمال المؤمن عليه حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنيا وفي عفوه عنها في الآخرة. وأما النوع الثالث من أنواع العرض في ذلك اليوم العظيم، فهو عرض خاص بالكفار والمنافقين، وهو المناقشة، وهو عرض فضيحة على رؤوس الأشهاد لا ستر فيه ولا مغفرة. يقول سبحانه وتعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. نسأل الله السلامة والعافية. وأيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم، يوم القيامة، اليوم الآخر، الحساب. يقول ابن عثيمين رحمه الله: المحاسبة إطلاع العباد على أعمالهم يوم القيامة، والحساب هو المقصود من الإيمان باليوم الآخر. فإن الإيمان بالبعث معناه الإيمان بيوم يرجع فيه الناس إلى الله فيحاسبون. وحقيقة الإيمان بالبعث هو الإيمان بالحساب، لأنه ما ثم شيء إلا سيحاسب الله جل على عبده عليه. وهذا كما جاء في حديث عائشة السابق: إن من نوقش الحساب عذب. ومن أدلة الحساب الذي سيكون في ذلكم اليوم قوله جل وعلا: واتقوا الله إن الله سريع الحساب، وقوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول السعدي رحمه الله: يخبر تعالى عن حكمه العدل وقضائه القسط بين عباده إذا جمعهم في يوم القيامة، وأنه يضع لهم

الموازين العادلة التي يبين فيها مثاقيل الذر الذي توزن به الحسنات والسيئات، فلا تظلم نفس مسلمة أو كافرة شيئا بأن تنقص من حسناتها أو يزاد في سيئاتها، وإن كان مثقال حبة من خردل التي هي أصغر الأشياء وأحقرها من خير أو شر أتينا بها وأحضرناها ليجازى بها صاحبها، فقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وقوله وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. أيضا من أدلة الحساب يوم القيامة قوله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وقوله جل وعلا للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد، وقوله جل وعلا اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله إن الله سريع الحساب أي سريع محاسبة الخلائق على أعمالهم، وغير ذلك من الأدلة الدالة على حصول الحساب في ذلكم اليوم العظيم. وأما وقت الحساب بالنسبة لأهوال يوم القيامة بذلكم اليوم العظيم، يقول جل وعلا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه. يقول ابن جرير رحمه الله يقول تعالى ذكره أحصى الله ما عملوا فعده عليهم وأثبته وحفظه ونسيه عاملوه والله على كل شيء شهيد، انتهى كلامه رحمه الله. فإذا جمع الله عباده في الموقف وأذن بفصل القضاء فيهم أعطاهم الله كتب أعمالهم ليقفوا على ما فيها، ثم بعد ذلك تبدأ المحاسبة، أي أن وقت الحساب في ذلكم اليوم العظيم يكون بعد تطاير الصحف وأخذ الصحف، إما أن يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذها بشماله. يقول سبحانه وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. يقول القرطبي رحمه الله فإذا وقف الناس على أعمالهم من الصحف التي يؤتونها بعد البعث حوسبوا عليها. أيضا مما يكون في ذلكم اليوم العظيم اليوم الآخر يوم القيامة الميزان. يقول القرطبي رحمه الله قال العلماء وإذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال، لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة، فإن المحاسبة لتقدير الأعمال والوزن لإظهار مقاديرها ليكون الجزاء بحسبها. والميزان الذي يكون يوم القيامة هو ميزان حقيقي له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد خيرها وشرها في موقف فصل القضاء، وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم على وجه الإجمال، وجاءت السنة النبوية بالتفصيل في شأنه. ومن أدلة الميزان التي جاءت في كتاب الله عز وجل قوله سبحانه وتعالى والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول البغوي رحمه الله قوله تعالى والوزن يومئذ الحق يعني يوم السؤال، قال مجاهد معناه والقضاء يومئذ العدل، قال وقال الأكثرون أراد به وزن الأعمال بالميزان، وذلك أن الله تعالى ينصب ميزانا له لسان وكفتان. ثم قال والحكمة في وزن الأعمال امتحان الله عباده بالإيمان في الدنيا وإقامة الحجة

إقامة الحجة عليهم في العقبى. أيضا من أدلة الميزان من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يقول ابن كثير رحمه الله: قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين العدل ليوم القيامة. الأكثر قال الأكثر على أنه إنما هو ميزان واحد، وإنما جمع باعتبار تعدد الأعمال الموزونة فيه. وأما من أدلة الميزان من السنة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله: والحمد لله تملأ الميزان، يعني قول القائل الحمد لله يمتلئ الميزان بها، أي الميزان الذي توزن به الأعمال، كما قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ومما جاء فيما يوزن يوم القيامة ما دلت عليه النصوص السابقة وغيرها أنه توزن الأعمال، كما في الحديث السابق: كلمتان حبيبتان للرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أيضا جاء النص بأن مما يوزن أيضا العامل الذي يعمل العمل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: إنما كان يجتني سواك من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. أيضا جاء في الحديث ما يدل على أن الذي يوزن صحائف الأعمال، حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة، فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: أفلك عذر؟ يقول: لا يا رب. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة، فإنه لا ظلم عليك اليوم، فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقول: احضر وزنك. فيقول: يا رب، ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم. قال: فتوضع السجلات في كفة، والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا يثقل مع اسم الله شيء. يقول ابن كثير رحمه الله: الذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال وإن كانت أعراضا، إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما، وقيل يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة، وقيل يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وفي مناقب المسعود: أتعجبون من دقة الساقي؟ فوالذي

بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. فهذا الجمع بين أقوال أهل العلم في الذي يوزن في الميزان يوم القيامة. أيضا مما يكون يوم القيامة الصراط، وهو جسر يوضع على جهنم يصعد منه المؤمنون من أرض المحشر إلى الجنة، ولا يصعده إلا المؤمنون، أما الكفار فقد سيقوا إلى جهنم وألقوا فيها، لكن المؤمنون هم الذين يصعدون هذا الصراط. ومن أدلة الصراط من كتاب الله عز وجل قوله سبحانه: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول ابن جرير رحمه الله: قال ابن زيد في قوله وإن منكم إلا واردها، قال: ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. أيضا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الصراط قوله عليه الصلاة والسلام وما في حديث أبي سعيد الخدري، قال: يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلنا: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان. قال: المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله جامعا ما ورد في أحوال الناس على الصراط، قال: الصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف فيلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. قال: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. يقول ابن رجب رحمه الله: إذا طهر المؤمن من ذنوبه في الدنيا لم يجد حر النار إذا مر عليها يوم القيامة، لأن وجدان الناس لحرها عند المرور عليها بحسب ذنوبهم، فمن طهر من الذنوب ونقي منها في الدنيا جاز على الصراط كالبرق الخاطف والريح، ولم يجد شيئا من حر النار ولم يحس بها. وأما صفات الصراط فكما سبق في الحديث لأنه مدحضة مزلة. يقول ابن الأثير رحمه الله: مدحضة مزلة. قال: المزلة أو المزلة مفعلة من زل يزل إذا زلق. قال: وتفتح الزاي وتكسر، أراد أنه تزلق عليه الأقدام ولا تثبت. أيضا له جنبتان أو حافتان فيهما كلاليب، قال في الحديث: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به. والناس على الصراط، والناس على الصراط يمرون بحسب أعمالهم في الدنيا. ولهذا أيها الأحبة، لابد أن نحرص على العمل الصالح في هذه الدنيا وعلى الإكثار منه، فإن كل ما يعمله الإنسان من الأعمال يجد تلكم الأعمال في ذلكم اليوم العظيم في ما يحصل له في أهوال يوم القيامة. فعند تطاير الصحف فمن الناس من يأخذ صحيفته بيمينه وذلك بحسب عمله، ومنهم من يأخذ صحيفته بشماله ومن وراء ظهره وذلك أيضا بحسب عمله. أيضا عند الحساب من الناس من يناقش الحساب ومن نوقش الحساب هلك وعذب، ومن الناس من تعرض عليه أعماله في هذه الدنيا فيكرمه الله جل وعلا بسترها التي أكرمه الله جل وعلا بسترها عليه.

الدنيا فيغفرها له يوم القيامة. أيضا مما يكون للعمل بإذن الله أثر فيه في ذلكم اليوم عند الميزان، فمن الناس من تثقل موازينه بالحسنات، ومن الناس من تخف، وذلك بحسب أعمالهم في هذه الدنيا. أيضا مما يكون له الأثر في ذلكم اليوم عند المرور على الصراط، فمن الناس من يمر كما سبق كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كجاويد الخيل والركاب وهكذا، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وكل ذلك بحسب العمل في هذه الدنيا. ولذا معشر الأحبة لابد أن نحرص على العمل الصالح والإكثار منه، والبعد أشد البعد عن العمل السيء، والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل، ومن وقع في زلة أو خطأ والإنسان معرض لهذا في هذه الدنيا فهو ليس معصوم كالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهم ممن عصمهم الله جل وعلا من الناس، فإذا حصل منه زلة أو خطأ فإنه يرجع ويتوب إلى الله عز وجل ويتقي الله سبحانه وتعالى، يحرص على تقوى الله، ويحرص على الاتيان بما أمر الله جل وعلا ما استطاع، كما جاء في كتاب الله فاتقوا الله ما استطعتم، كما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فلا بد أن يحرص الإنسان على هذا، لأن كل ذلك سيده في ذلك اليوم العظيم. ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة لا بد أن نحرص أيضا، ولا بد أن نكثر من الحرص، أن نكثر من العمل، لا بد أن نحرص على العمل الصالح، ولا بد أن نكثر منه، ولا بد أن نحرص على قيام الليلة المباركة ليلة القدر التي تكون بإذن الله في العشر الأواخر، فلا بد أن نجتهد في العبادة في جميع هذه العشر، في جميع ليالي العشر، ونحرص على تقوى الله جل وعلا فيها وفي نهار هذه الأيام، ونحرص على الصيام والقيام إيمانا واحتسابا حتى ننال الثواب العظيم بإذن الله عز وجل. وأخيرا معشر الأحبة، في حديثنا عن الإيمان باليوم الآخر نذكر ثمرات الإيمان بذلكم اليوم مما ذكره أهل العلم، فإن للإيمان باليوم الآخر ثمرات جليلة، منها حث العبد على فعل الطاعات والمسابقة في الخيرات رغبة في الثواب الحاصل لذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر دفع العبد إلى ترك المعاصي والمنكرات خوفا من العقاب الحاصل ذلك اليوم. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر تسلية المؤمن عما يفوته من نعيم الدنيا ومتاعها بما يرجو من نعيم الآخرة وثوابها. ومن ثمرات الإيمان بذلكم اليوم العظيم وقوف العبد على فضل الله وعدله في المجازات على الأعمال الصالحة والسيئة. أيضا من الثمرات زيادة إيمان العبد، لأنه كلما زادت معرفة العبد بتفاصيل اليوم الآخر وآمن بذلك زاد إيمانه على الوجه الصحيح، كلما زاد إيمانه. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أن العلم بذلك اليوم على الوجه الصحيح يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء، يفتح للإنسان باب الخوف والرجاء الذين إن خلا القلب منهما خرب كل الخراب، وإن عمر بهما أوجب له الخوف والانكفاف، أوجب له الخوف الانكفاف عن المعاصي، وأوجب له الرجاء تيسير الطاعة وتسهيلها بإذن الله. ونختم بهذا الله أعلم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأله سبحانه أن يزيد إيماننا ويرزقنا حسن الاعتقاد والسلامة فيه وحسن العمل والصدق والإخلاص، وأن يرزقنا التوفيق لكل خير، كما أسأله سبحانه أن يوفقنا في هذه العشر المباركات.